0: بعدك.
1: عدنية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
2: سألت نفسك قبل كده ليه ما عندناش مدارس عظيمة او حكومات عظيمة او شخصيات عظيمة؟ ببساطة ده ما بيحصلش لان عندنا اكتفاء ورضا بالحياة الجيدة والمستوى الجيد، ودي مش حاجة حلوة قوي لان الجيد عدو العظيم، واكتر حاجة هتحول ما بينك وما بين نجاحاتك الكبيرة هي نجاحاتك الصغيرة، لانها بترضيك باللي انت فيه وبتقلل من همتك وسعيك. يعني مثلا انك تحقق ارباح في شركتك تخليك في مستوى جيد، فده عائق وسبب انك ما تحاولش تخليها شركة عظيمة. انك تكون اب جيد سبب ممكن يمنعك انك تكون اب عظيم بالرغم من امتلاكك للمقدرة والامكانيات اللي ممكن تخليك اب عظيم مثلا. فان كان في معلومة واحدة ممكن تعرفها من حلقة النهاردة، فهي ان الجيد ممكن يبقى عظيم. اي منظمة تقريبا ممكن ترتقي بادائها وامكانياتها الى حد كبير وممكن تبقى عظيمة، ومش زي ما انت متخيل ان ده ممكن يحصل من تلقاء نفسه، ولا انه ممكن يحصل عبر استثمار كبير في الشركة او تغيير هيكلي ليها. التحول من جيد لعظيم تغير تدريجي او تطور، وده اللي بيخليه تغير ناجح. كمان العظمة مش متوقفة على الظروف، العظمة الى حد كبير اختيار واعي مبني على دراسة وتأمل. الحلقة مبنية على كتاب من جيد الى عظيم، وتقدروا تحملوها وتسمعوها من على تطبيق اخضر للايفون والاندرويد، هي والاف الملخصات التانية في 16 قسم مختلف بدون اعلانات وبدون الحاجة لاستخدام الانترنت طول وقت تصفحكم ليه. ازاي تقدر تحول شركتك من جيدة لعظيمة؟ التحول من جيد لعظيمة عملية متقسمة على 4 مراحل. المرحلة الاولى هي مستوى القيادة 5. تخيل كده القيادة على انها سلسلة هرمية من 5 مستويات، كل مستوى بيعبر عن القدرة التنفيذية للشخص. على القمة القائد بيكون في المستوى 5. المستوى ده بيجمع فيه الشخص ما بين التواضع الشخصي العالي والإرادة المهنية القوية. لما دورنا في الشركات اللي تحولت من جيدة لعظيمة، لقينا ان القائد من النوع ده على رأس كل شركة منهم. قادة مش متمركزين حوالين ذاتهم، بيوجهوا احتياجات الأنا بعيدا عن نفسهم ناحية هدف أكبر، زي بناء شركة عظيمة مثلا. طموحين وطموحهم موجه ناحية المؤسسة مش ناحية نفسهم، بيهتموا بنجاحها أكتر من ثرائهم وشهرتهم الشخصية، وبيبقوا مرتاحين لعدم معرفة الناس إن جذور النجاح بترجع لجهودهم. كمان عندهم قدرة على إعداد الشركة للنجاح من بعدهم، سواء باختيار خلفاء أقوياء أو بإعداد الشركة إداريا بشكل يخليها تستمر بالنجاح من بعدهم. ده القائد من المستوى 5، وده المفروض تسعى ليه. طيب إيه هي باقي مستويات القيادة؟ في المستوى الأول بيكون فيه الشخص ذو قدرة عالية، بيحقق إسهامات من خلال المعرفة والمهارة وعادات العمل الجيدة. أما المستوى الثاني الشخص بيبقى عضو مساهم في الفريق، بيساهم بقدرات فردية في الوصول لأهداف المجموعة والعمل بفعالية مع الآخرين. أما المستوى الثالث بيكون مدير مختص، بينظم الناس والموارد للسعي بفعالية وكفاءة نحو الأهداف اللي تم تحديدها مسبقا. والمستوى الرابع بيكون قائد فعال، بيحفز على الالتزام والسعي المستمر في دور رؤية واضحة ومقنعة، بالإضافة لتشجيع معايير الأداء العالي. أما المستوى الخامس، وده اللي قلنا إن هو بيكون موجود في أي شركة تحولت من جيدة لعظيمة، فهو شخص بيبني العظمة الدائمة من خلال مزيج متناقض من التواضع الشخصي والإرادة المهنية، بالإضافة للعزم الشرس والإصرار الصبور، وتقاسم الفضل في نجاح الشركة مع الآخرين، وعدم تحملهم كل الأخطاء أو إلقاء اللوم عليهم أو على عوامل خارجية. ولو هنتكلم أكتر عن الاتجاهات المدمرة في التاريخ الحديث، فهي الميل لاختيار قادة مشهورين وخاصة من مجالس الإدارات، وعدم اختيار قادة محتملين من المستوى 5. أما بقى المرحلة الثانية من مراحل تحويل شركتك من جيدة لعظيمة، فهو سؤال من أولا ثم ماذا؟ غالبا بتعتقد ان القائد العظيم لما بيتولى ادارة الشركة بيحدد اتجاه جديد ليها ورؤية جديدة واستراتيجية جديدة، وبعد كده يخلي الموظفين يتبعوا الحاجات الجديدة دي كلها، بس ده مش حقيقي. القائد بيختار الاشخاص المناسبين الاول وبيبعد غير المناسبين، بعد كده بيحدد هيقودهم لأي اتجاه، وده لانه مدرك 3 حقائق بسيطة. 1، لما يبدأ بسؤال مين اختار اولا بدلا من سؤال ماذا افعل اولا، هو هيقدر يتكيف مع العالم المتغير بسهولة أكبر بعد كده، لأن اللي اختارهم ما عندهمش مشكلة مع التغيير. كمان 2، بصعود الأشخاص المناسبين هتتلاشى مشكلة كيفية تحفيز الأشخاص وإدارتهم بنسبة كبيرة، وده لأن الأشخاص المناسبين مش محتاجين لإدارة محكمة أو تحفيز شديد، دافعهم الداخلي هيحركهم لتحقيق أفضل النتائج فضلا عن حافزهم بالمساهمة في بناء شيء عظيم. 3 باختيار الأشخاص الخطأ، اكتشاف الطريق الصحيح مش هيفرق قوي، كده كده هتبوظ لأن مفيش شركة عظيمة بدون أشخاص عظماء. وبشكل عام مبدأ من أولا ثم ماذا له فايدتين. 1 إن هو هيمكنك من اختيار فريق قوي بيتكون من أعضاء متكافئين بتدور ما بينهم مناقشات شرسة للوصول لأفضل النتائج بدل انتظار التوجيهات من الأعلى. 2 هيمكنك كمان من تفادي وجود عبقري واحد ليه 1000 مساعد. للأسف في شركات كتير بتعتمد على وجود شخص عبقري بين موظفيها. العبقري ده مش محتاج فريق قوي يتحركوا مع بعض لأنه ببساطة مش محتاج ليه، لكن شركتك محتاجة فريق قوي ما يتأثرش بغياب الشخص العبقري ده، فريق قائم بذاته. والسؤال دلوقتي، ايه أفضل طريقة لتطبيق مبدأ من أولا ثم ماذا؟ تعتبر أفضل طريقة لتطبيق المبدأ ده إن هو يطبق بشكل ثابت وصارم. ثابت وصارم مش قاسي. القسوة معناها مثلا خفض العمالة خصوصا في الأوقات الصعبة، أو فصل الأشخاص بشكل عشوائي بدون دراسة كافية، وده بيحصل غالبا لما تكون الشركة في أزمة أو بيديرها شخص جديد وعايز نتائج سريعة ومش فاهم، وده بخلاف الصرامة اللي بتطبق معايير حزمة في كل الأوقات وعلى كل المستويات، خاصة مستويات الإدارة العالية. بالتالي الموظف الكفء مش هيقلق من فقد منصبه وهيقدر يركز بشكل كامل على شغله، وغير الكفء مش هيعاني لفترة طويلة من الشك في وجوده في مكان غير مناسب ليه لأنه هيتم الاستغناء عنه وهيتنقل من الوظيفة دي لوظيفة تانية. طيب إزاي القائد يقدر يكون صارم؟ أولا لما يكون في حالة شك بخصوص تعيين الشخص المناسب ما يعينش حد، لكن يستمر في البحث عن الشخص ده، لأن القائد العظيم عارف أن المتحكم النهائي في نمو شركته مش السوق ولا المنتج، لكن قدرته على الحصول على أشخاص مناسبين والمحافظة عليهم. ثانيا لما يعرف أن هو في حاجة لتغيير الموظفين يتصرف في أسرع وقت ممكن، ما ينتظرش فرصة لتغييرهم أو يأجل التغيير أو يجرب بدايل أو يحاول مرة واثنين وثلاثة جايز التغيير يحصل، لأن الوقت والطاقة اللي هيتم صرفهم على الشخص غير المناسب هيكون اختيار شخص مناسب وإعداده أولى به. ثالثا وضع أفضل الموظفين في أفضل الفرص مش في أكبر المشكلات، وده لأن إدارة المشكلات ممكن يخلي الشركة جيدة، لكن بناء الفرص هو السبيل الوحيد للعظمة. يعني لو شركتك مثلا بتغرق وعاوز شخص متميز ومسؤول يوقف نزيف الخسائر، وفي نفس الوقت الشركة ليها نقط تميز ممكن يتم بنائها من خلالها، حط الشخص المناسب في فرصة بناء الشركة مش تستعمله لوقف نزيف الخسائر. وبشكل منطقي لما تحب تتخلص من مشاكلك ما تتخلص من أفضل موظفينك، لكن حاول توجد ليهم مكان يقدروا يسدوا فيه. نيجي بقى للمرحلة التالتة لتحويل شركتك من جيدة لعظيمة، وهي إنك تواجه الحقائق القاسية لكن ما تفقدش الثقة أبدا. كل الشركات اللي اتنقلت من جيدة لعظيمة اتبعت شكل مميز من التفكير المنظم، يعني هي عشان تحقق نتائج كبيرة بعد فترة لازم تاخد سلسلة متراكمة من القرارات الجيدة اللي هتتبعها للوصول للنتيجة ديت. اللي لاحظناه ان القرارات ديت اتخذت في إطار محدد، عبارة عن سيكولوجية أساسية في القيادة اسمها مفارقة ستوكدل، واللي معناها مواجهة أقصى الحقائق للواقع الراهن لكن في نفس الوقت المحافظة على الثقة المطلقة بقدرتك على مواجهة المحن، وانك هتقدر تنتصر في النهاية بغض النظر عن المصاعب. وبناء على ده فواحد من المهام الأساسية للقائد هي توفير مناخ تكون فيه الحقائق مسموعة من الموظفين ويتم مواجهتها فيه، خاصة الحقائق القاسية، بحيث يحس الموظفين بأنه بيتم الإنصات ليهم، بالتالي ممكن الإنصات للحقيقة. وفي 4 خطوات رئيسية لتحقيق ده. أول خطوة هي القيادة من خلال الأسئلة مش الإجابات، يعني بعد ما القائد يلاقي الأشخاص المناسبين للشركة هو محتاج يبدأ يطرح الأسئلة مش يقدم الإجابات. والأسئلة هنا مش بتستخدم للتلاعب أو استنزاف الوقت والمجهود ولا لإلقاء اللوم على الآخرين، زي سؤال مثلا ليه عملت كده، لكن الهدف واحد أساسي هو الفهم، بالإضافة لمنح أفراد الفريق فرصة للتعبير عن اللي بداخلهم ورؤيتهم في نقاشات غير محددة بالشغل، لأن الواقع بيميل للظهور في النقاشات ديت. وتاني خطوة هي المشاركة في الحوار والمناقشة بدون إجبار، والمقصود هنا بالحوار مش الحوار العابر أو الحوار العادي، لكن الحوار المكثف والساخن للوصول لأفضل إجابة ممكنة. نيجي بقى للخطوة الثالثة وهي التحليل بدون لوم. التحليل هنا هدفه الفهم والتعلم، الفهم أو التعلم من الأخطاء، من نقط القوة، من رسم سياسات مستقبلية وغيرها من الأمور. لكن اللوم عكس كده، اللوم إلقاء مسؤولية على الغير وخلاص، وده هيمنع توفير مناخ تظهر فيه الحقيقة. بالتالي من المهم أثناء التحليل إن هو يكون بدون لوم، بس ده برضو ما يمنعش إن هو يكون بمساءلة. أما بقى الخطوة الرابعة فهي اعتماد آلية العلم الأحمر اللي بتتحول فيه المعلومات العادية إلى معلومات عادية ما يمكنش تجاهلها، لما يكون في مشكلة مثلا حد محتاج يتكلم عنها في الشركة، فالأفضل إن هو يرفع العلم الأحمر، والعلم الأحمر إشارة المعلومة لازم يتاخد إجراء بشأنها. المعلومة ديت ممكن تتقال في نقاش عادي أو تقرير، إلا أن الحديث عنها في شكل مختلف ومثير للانتباه هيؤدي للاهتمام بيها أكتر من مكانها العادي. ممكن مثلا كارت أحمر يتقدم بيه الموظف لمستوى أعلى، بحيث يكون الشكل ده إشارة لنوع محدد من النقاش أو اتخاذ إجراء، كل ده بهدف الانتباه بشكل مبكر والتعديل بسرعة. أما بقى المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل تحويل شركتك من جيدة لعظيمة، فهي الدوائر الثلاثة. الشركات اللي تحولت من جيدة لعظيمة بنت استراتيجيتها على أساس إدراك عميق لثلاث أبعاد رئيسية، ممكن نعبر عنهم بثلاث دوائر متقاطعة. أول دائرة هي إدراك الشيء اللي ممكن تكون مؤسستك فيه الأفضل في العالم، وبنفس القدر من الأهمية إدراك الشيء اللي مش ممكن تكون مؤسستك فيه الأفضل في العالم. وتاني دائرة هي إدراك الشيء اللي بيقود محركك الاقتصادي، إيه الشيء اللي يقدر يحقق ليك تدفق نقدي وربحية قوية ومستمرة بأقصى قدر من الفعالية. وتالت دائرة هي إدراك الشيء اللي بتحس بشغف عميق تجاهه. لو قدرت تبني حياة عملية مبنية على التلات دوائر دول وترجمت التقاطع ما بينهم لمفهوم بسيط وواضح يرشدك في حياتك، وقتها هتقدر تحول شركتك من جيدة لعظيمة. التلات نقط دول مهمين جدا، لأنك مش هتعرف تبني شركة عظيمة مثلا بدون ربح مالي، ولو بقيت الأفضل في شيء ما مش هتفضل في القمة لو ما كانش عندك شغف حقيقي تجاهه، وكمان مش هتقدر تحصل على مال كتير لو ما كنتش الأفضل في العالم في الشيء اللي بتقوم بيه، لأنك هتبني شركة ناجحة وبس مش هتحقق دخل كبير. وممكن تعمل حاجة أفضل هنا، هي إنك تختار الأشخاص المناسبين وتخليهم يندمجوا في محادثة ومناقشة قوية مملوءة بالحقائق القاسية بتقودها الأسئلة المتكونة بناء على الثلاث دوائر اللي قلناهم، وده لأن عملية الإجابة على الأسئلة ديت عملية مستمرة مش في بداية الشركة وبس. في نقطة كمان حابين ننوه عليها، وهي أن عملية تأسيس شركة من أصعب العمليات اللي ممكن تواجهها في حياتك، ومحتاجة مجهود كبير جدا ووقت، كمان محتاجة قدر كبير من المعرفة الإدارية والاقتصادية. فكبداية تقدر تطلع على تلخيصات المجالات ديت في أقسام ريادة الأعمال والقيادة والإدارة والسياسة والاقتصاد على تطبيق أخضر، واللي هيساعدوك ويكونوا بمثابة بوابة تفتح ليك الطريق لتأسيس نفسك معرفيا في المجالات ديت. وكمان انتبه لآخر حاجة هنقولها في الحلقة دلوقتي، ويمكن ما تكونش متوافقة مع اللي قلناه ولا اللي استفدناه من الكتاب. أفكار العظمة الزيادة عن اللزوم وإنك تكون أفضل شركة في العالم أو لا تكون، ده ممكن يكون تفكير مبني على مثالية بتهدم أكتر مما تبني. أنت كل اللي عليك بذل المجهود والتطوير يوم ورا يوم والاستفادة من الفرص والأفكار اللي حواليك، إنك تشتغل على تطوير بشكل حقيقي بدون السعي المحموم ناحية العظمة، لأنها هتخليك تركز على التنافس والأفضلية أكتر من التركيز على العمل والقيمة، وهتخليك كمان ضحية لأفكارك قبل ما تكون ضحية للمنافسين بتوعك. عشان كده حط الأمور في نصابها وبلاش تكون مثالي زيادة عن اللزوم، ووزن أمورك وبس كده. سلام.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسألونك

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

اسمعنا على 88.9

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

0: fit.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة
2: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
3: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
3: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
3: لا تنتظر الفرصة اصنعها بنفسك
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن خطوتك الأذكى
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن خط الشعب مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74 في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود الاختيار الذكي له عنوان واحد مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هنا الأجهزة ما هي بس شكل هي كفاءة توفير وضمان حقيقية من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال تقنيات موفرة جودة مضمونة حلول ذكية لكل بيت مصدر الأول مش مجرد محل هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550 مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة اختيار الناس اللي تفكر لقدام
0: بدافع للعود الخبرة والريادة
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
1: عبر أثير إذاعتنا.
5: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
6: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: عدنية FM
1: 4.
3: عدنية FM
1: 4.

0: أعدلية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الصباحي صباح الورد من إذاعة عدنية FM.

صباح جديد نطل فيه عليكم مستمعينا الأعزاء، وأسبوع جديد بإذن الله نتمنى فيه أن يكون أسبوع مليء بالنجاحات ومليء بالسعادة لجميع متابعينا وجميع مستمعينا أينما كانوا.

صباح الخير مستمعينا الأعزاء لكل من خرج من بيته باحث عن الرزق، وبنقول لكم في هذا الصباح إن شاء الله رب العالمين يفتح لكم أبواب الخير ويجعل من تعب اليوم في ميزان ما تتمنون الوصول إليه.

صباح جميل كذلك من استوديو عدنية اف ام من برنامج صباح الورد لكل ام بتصحى واكيد وهي حاملة هم كبير من مسؤوليات كبيرة من البيت والاطفال وغيره. فتحية اكيد في هذا الصباح لكل ام نقدر احنا نسميها المرأة الخارقة اللي بتحمل الكثير من المسؤوليات. فتحية صباحية خاصة لك انت ايها الام.

كذلك مستمعينا الأعزاء، صباح الخير للموظف للعامل. حاول ألا تجعل ضغط العمل يسرق منك اليوم كله، وفي هذا الصباح حاول أنك تنجز ما تستطيع واطلب المساعدة أكيد عندما تحتاجها، ولا تجعل الخطأ الصغير يفسد عليك يوم كامل.

وفي هذا الصباح لا تقارنوا أنفسكم مستمعينا الأعزاء في أشخاص آخرين، فكل إنسان لديه ظروفه، كل إنسان لديه مساحته وطريقته، فركزوا على يومكم أنتم وعلى الشيء الذي تستطيعوا أن تنجزوه.

أكيد، وكما عودناكم مستمعينا الأعزاء، فإحنا نبدأ صباحنا بالتوقعات وحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، ونبدأ ونشوف كيف حيكون أو كيف حتكون أجواء اليوم في بعض من المحافظات اليمنية وبعض من المناطق الجبلية والصحراوية وكذلك الساحلية.

إذن مستمعينا الأعزاء، توقعات اليوم للطقس أو حالة الطقس المتوقعة على لليوم فهي على النحو التالي: في المرتفعات الجبلية الطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم مع وجود أمطار متفاوتة وتصحبها حبات من البرد أحيانا على كل من محافظات لاحج الضالع وتعز وإب وكذلك محافظة المحويت وحجة. كذلك يتوقع المركز الأرصاد والإنذار المبكر بأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظة صنعاء ودمار وكذلك مرتفعات أبين والبيضاء وشبوة ومحافظة حضرموت. وخلال الفترة المسائية في المرتفعات الجبلية هناك توقع بانخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الصباح الأولى. أما في المناطق الساحلية فالطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة على الساحل الغربي وسهل تهامة مصحوبة بالرعد أحيانا وكذلك على السواحل الجنوبية والشرقية. أما الرياح في المناطق الساحلية مستمعين الأعزاء فهي نشطة شديدة السرعة ومعتدلة، تنشط أحيانا على السواحل الشرقية والجنوبية وكذلك على خليج عدن. أما في المناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا مع وجود سحب ركامية منخفضة ومتوسطة. أما الرياح فهي شمالية شرقية معتدلة وتنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. وبحكم ان احنا متابعينا في منطقة فيها درجة الحرارة مرتفعة وبشكل كبير جدا وخصوصا في هذه الفترة، فيجب ان نتجنب مخاطر الإجهاد الحراري وينصح ينصح باتباع الإرشادات التالية وهي الإكثار من شرب السوائل وخصوصا المياه. إضافة إلى ذلك يجب عليكم مستمعين الأعزاء عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وينصح بارتداء الملابس القطنية وكمان ينصح باستخدام المظلات وقبعات تغطية الرأس عند الخروج. حاولوا مستمعينا الأعزاء في هذه الأجواء الحارة أنكم تقللوا من الأنشطة البدنية الشاقة وكمان تقللوا من الإجهاد في الأجواء الحارة قدر الإمكان. كذلك نصيحة مهمة أكيد لكل من يملك سيارة، يجب عليكم أنكم تخلوا السيارات من المواد القابلة للاشتعال أو حتى المشروبات الغازية أو الأجهزة المحمولة والعطور والبطاريات بأنواعها، وكمان يجب عليكم فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط علشان التهوئة وتفريغ الهواء الساخن. كذلك نوجه لكم مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح نصيحة لعدم ترك الأطفال داخل السيارة بمفردهم وإغلاق النوافذ خلال ساعات الظهيرة والأوقات اللي بتكون فيها الحرارة مرتفعة. وكذلك آخر نصيحة لا ننسى فيها أنكم تستخدموا المرطبات الطبية الخاصة والكريمات الخاصة للجلد للوقاية من أشعة الشمس.

كانت هذه هي توقعات الطقس لهذا اليوم وعدد من النصائح والإرشادات اللي بنتمنى إنه لكل مستمع بيستمع لنا إنه يقوم فيها، لأنها مهمة جدا مستمعينا الأعزاء، خصوصا خلال هذه الأوقات وخلال هذه الفترة اللي إحنا فيها درجة الحرارة مرتفعة جدا، فلازم نقوم بهذه الإرشادات للحفاظ على سلامتنا وكذلك للحفاظ على سلامة أبنائنا. حننتقل مستمعينا الأعزاء معكم إلى مجموعة من الأخبار حول العالم المختلفة، ونبدأ بأول خبر مستمعينا الأعزاء من الهند. دائما مستمعينا الأعزاء ما احنا بنسمع انه كثير من النساء بتشكي من اهمال الزوج او عدم اهتمام الزوج بالمرأة، ولكن في الهند الموضوع مختلف. ففي واقعة غير مألوفة، تقدمت امرأة في الهند بطلب للانفصال عن زوجها، والسبب في ذلك بأنه لطيف أكثر من اللازم وفقا لتقارير إعلامية. وقالت المرأة أن زوجها لا يختلف معها أو يدخل معها في نقاشات حادة، بل يتعامل معها بهدوء دائم ويسامحها عند ارتكاب الأخطاء، كما أنه بيساعدها في الأعمال المنزلية. وبحسب التقارير لم يقبل طلبها، لتثير الواقعة تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتفتح باب النقاش حول طبيعة العلاقة الزوجية، وما إذا كان غياب الخلافات قد يجعل أحد الطرفين يشعر بعدم وجود التوافق الذي يبحث عنه في العلاقة. مختلف الموضوع، ولكن قد بتشوف إنه الروتين وإنه ما فيش مشاكل ممكن هو السبب الملل في العلاقة الزوجية. فالواقع جدا جدا غريبة، احنا دائما ما بنسمع انه حالات الطلاق بتكون نتيجة عن زيادة الاختلافات والنقاشات. ومن الهند نروح إلى البرازيل. في حادثة مأساوية شهدتها البرازيل، فارقت مراهقة تبلغ من العمر 17 عام حياتها بعد تناول قطعة حلوى مسمومة وصلتها كهدية عبر خدمة التوصيل. وأسفرت تحقيقات الشرطة عن الاشتباه بصديقة الضحية التي اعترفت فيما بعد بأنها وضعت مادة سامة داخل الحلوى. وكشفت التحقيقات أن الدافع وراء هذه الجريمة الصادمة كان الغيرة، مما أثار حزن عميق في محيط الضحية، وكذلك فتح نقاش واسع حول خطورة المشاعر السلبية وأهمية التعامل الصحي مع الغضب ومع الغيرة قبل أن تتحول إلى أفعال مؤذية. فعلا مستمعينا الأعزاء، الغيرة وكذلك الغضب ممكن إذا تطور الموضوع توصل إلى أفعال مؤذية تضر الكثير من الأشخاص. فدائما إحنا ما بنقول إنه هذه المواضيع من المهم إن إحنا نتعامل معها بحذر أكثر ونعطيها أهمية كبيرة. والموضوع هو مش موضوع فقط ممكن بنقول إنه شيء طبيعي، لا، في بعض الأحيان إذا زاد هذا الشيء ممكن إنه يتطور إلى ارتكاب أفعال مؤذية بالأشخاص الآخرين.

هذه المشاكل اللي بتعملها النسوان. كذلك نرجع مستمعينا الأعزاء إلى الهند في واقعة صادمة. قام أحد الرجال ببيع كليتيه مقابل 10 لاك روبية بعدما أقنعته زوجته أن المال هذا حيستخدمه لتأمين مستقبل ابنتهم وتعليمها. ووفقا لشكوى قدمها هذا الرجل خضع الرجل للعملية، لكنه اكتشف بعد ذلك أن زوجته غادرت المنزل ومعها المبلغ قبل أن يعثر عليها لاحقا برفقة شخص آخر. الشرطة حققت في هذا الموضوع، فيما تبقى تفاصيل الاتهامات مرتبطة بأقوال الأطراف.

إذن مستمعينا الأعزاء، كانت هذه هي أهم المعلومات والأخبار حول العالم اللي حبينا إن إحنا نغطيها في هذا الصباح أو نتحدث عنها في هذا الصباح. وفعلا يعني من خلال هذه الأخبار ممكن نتوصل إلى الكثير من المعلومات والكثير من الأسباب اللي ممكن تتسبب في العدد من القضايا، وبيكون في بعض الأحيان أسبابها نفسية وتحتاج إلى المراجعة وتحتاج أكيد إلى الدعم النفسي حتى لا تتطور إلى أن تكون مثلا أفعال مؤذية. إحنا مواصلين معكم مستمعينا الأعزاء برنامجنا الصباحي، تحية لكل متابعينا ونجدد الترحيب بكل من انضم إلينا الآن إن كان عبر أثير إذاعة عدنية FM أو حتى على صفحاتنا على التواصل الاجتماعي، وبنجدد صباحاتنا عليكم وبنقول لكم أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم صباح الورد.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، خلوني أذكركم في موضوعنا الصباحي لهذا اليوم اللي إحنا حبينا إن إحنا نتحدث عنه. اليوم موضوعنا حيكون موضوع إنساني بحت مستمعينا الأعزاء. إحنا اليوم حنتكلم عن أشخاص ما قرروش إنهم يتركوا بيوتهم بأنفسهم، وإنما أجبروا على ترك بيوتهم بسبب الحروب وبسبب الصراعات والنزاعات. خلال الأيام الماضية بنعرف أنه وصلت أسر نازحة وبأعداد كبيرة جدا من مناطق الساحل الغربي بينها المخا ومناطق أخرى إلى مدينة عدن بحث عن الأمان. طبعا بعض الأسر وصلت معها بعض من الاحتياجات، وبعض الأسر غادرت بأنفسها ولا معها أي شيء، وتم عمل لهم مخيمات وأماكن مؤقتة. ولكن الوضع الإنساني اللي بيواجهوه النازحين وضع جدا صعب مستمعينا الأعزاء، وفعلا هؤلاء الأسر النازحين محتاجين بصورة عاجلة إلى المأوى، محتاجين إلى الغذاء، محتاجين إلى المياه، ومحتاجين كمان إلى الاحتياجات الأساسية. احنا اليوم حنتحاول نتحدث عن وضع هؤلاء النازحين، حنتحدث عن احتياجات هؤلاء النازحين، حنتحدث كمان عن عدد من المبادرات التي قام بها.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
5: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
5: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-777. 0562-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: العود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: يعني مفاجأة للجميع. فكانت فترة صعبة جدا. في كثير من النازحين طبعا منهم من لجأ إلى أهاليهم، ومنهم من لجأ إلى أماكن مقطوعة في مباني بالعراء، وفي منهم من لجأ إلى المخيم الذي تم إنشاؤه من قبل المحافظة برأس عمران. حاجات كثير وقصص يعني مؤلمة جدا يحدثونا فيها، إنه خرجوا بدون شيء، يعني يلا خرجوا بثياب بلي عليهم عشان بس يوصلوا إلى بر الأمان.
1: مريم، خلينا نتكلم، إيش الاحتياجات الأساسية اللي بيحتاجها النازحين؟
0: بالفترة الحالية الآن في هناك مجموعة من النازحين متواجدين في مناطق متفرقة، فحابين يتم نقلهم إلى المكان الأساسي اللي هو بالمخيم. يطالبوا بأنه نحتاج حد ينقلنا أو وسيلة لنقلنا إلى المخيم. وفي منهم ساكنين بإيجارات مؤقتة لكن لا يقدروا يدفعوا، نفس الشيء موضوع النقل من ناحية اللي داخل المخيم. طبعا أكثر حاجة محتاجينها هذه الفترة هي موضوع الملابس، الأطفال محتاجين الحليب، المستلزمات الخاصة بالأطفال، النساء محتاجين المستلزمات الخاصة فيهم، موضوع الأكل، الشرب. في هناك يعني مساعدة تقدم، ولكن تقدم بشكل بطيء ومش بالسرعة اللي محتاجينهم.
1: مريم، هل في نسبة كبيرة من كبار السن، النساء الحوامل، الأطفال بشكل كبير جدا؟
0: أكيد متواجدين، يعني أغلب الأطفال المتواجدين اللي لاحظت عليهم في مخيم الفردوس الأغلبية منهم من تحت سن السبع سنوات.
1: أطفال يعني بحاجة إلى رعاية خاصة وبحاجة إلى مستلزمات.
0: رعاية خاصة.
1: صحيح.
0: يعني أكثر فئة حالياً نلاحظها إن الأطفال مش مساعدة لهم، يعني من ناحية جانب الحليب، من ناحية المستلزمات الخاصة بالأطفال، الحوامل. في حوامل لاحظت إن هناك حوالي أبلغتني واحدة من المستفيدات إنه أنا في عندي حوامل، هل في هناك رعاية صحية؟ في هناك نشبة تنشا لكن محتاجة وقت.
1: صحيح. طيب بالنسبة لمياه الشرب كيف توصلهم إلى المخيمات يا مريم؟
0: ما سمعش.
1: مياه الشرب المياه بشكل عام كيف بتوصل؟
0: شفنا إنه في توفر لهم، لكن في هناك الناس منتشرة بالأماكن المخيم متوفر لهم، لكن أنت لو لاحظتي اللي هم في مناطق أخرى مثل الكودر العثماني زرناهم ووفرنا لهم وجبة غذاء، بلغونا إنه هم عايشين بالعراء، يعني النساء يجلسوا في بيوت والرجال يناموا برا بالعراء ويتمنوا إنه شربة ماء باردة.
1: مشكلة كبيرة. طيب كلميني عن المبادرات، احنا شفنا انه في مبادرات انسانية كانت من قبلكم كافراد، وكذلك كانت من مطاعم مختلفة، من مؤسسات. هل المبادرات هذه ممكن تكون كفيلة بتغطية بعض الاحتياجات للأسر؟
0: طبعا احنا مبادرتنا لها من اكثر من 10 سنوات، منذ الحرب 2015 احنا شغالين، يعني احنا يعني كواجهه اساسيه. المبادرات هي الواجهه الاساسيه للمجتمع لما يكون في هناك حرب، لا يمكن ننكر دورها كالاساسي، فهي منقذه اولى او الجندي الاول في الصف الاول للاغاثه. صدق يعني الحرب لما تقوم ما بتلاقي منظمة في البداية ولا مؤسسة، بتلاقي المبادرات الشبابية هي الصف الأول في إنقاذ وتوفير الاحتياجات الخاصة أثناء الصراعات. إحنا مبادرتنا انطلقت من أكثر من 10 سنوات ونحن الحمد لله شغالين في الصف الأول ونقدم المساعدات اللي نستطيع عليها. مساعدتنا بسيطة جدا، إنه نحن بين البين كأصدقاء وكصديقات نقدم مثلا وجبات إفطار، وجبات عشاء، نطبخ داخل البيت، نجمع المساعدات ما بين البين، الملابس نجمعها، لو في احتياجات يحتاجوها نبلغ الجهات الأخرى يا جماعة كذا كذا، على ما يأتي دور المؤسسات وبعدين هم يقوموا بدورهم.
1: كويس. مريم أنا حابة كذا توجهي رسالتك اللي بتوجهيها للنظر في وضع النازحين، بحكم أن الوضع وضع إنساني ووضع نقدر نقول أنه مأساوي لأنه فقدوا أبسط الأشياء اللي يحتاجها الإنسان. ممكن تقدمي رسالة من خلال أثير إذاعة عدنية FM؟ تفضلي.
0: والله

0: أتمنى يعني إنه خلاص حرب، كفاية حرب، يعني أتمنى هذا يعني إنه يريد إن إحنا ما نسمع حاجة اسمها حرب فعليا. قبل يومين أنا شفت صورة أوقعتني، أم وأب وطفلة، نحن ونحن مروحين للمخيم وهم نازلين لا المخيم. فتخيلي يعني أن أنتوا كأسرة أحلامكم ضاعت،
1: صحيح،
0: ولقيتوا العيش في مخيم. فأنا رسالتي أنه ياريت الحرب تتوقف، ياريت أنه نرجع للسلام، ياريت الجهود بهذا الوقت تتكاتف كلنا، مبادرات، مؤسسات لمساعدة الأسر اللي
2: There is 1 minute left in your account.
1: مريم نسمعك.
0: خلص هذه رسالتي.
1: شكرا لك. شكرا لك مريم، شكرا لاتصالك، في أمان الله. أنا بشكرك مريم وشاكرة لجهودك جدا. مريم أنا شفتها بجد يعني من حالاتها ومن منشوراتها فتاة متفاعلة جدا، ومبادرتها بتوجه الكثير من المساعدات للنازحين، وطبعا هذه هي بتكون بجهود فردية، بجهود أصحاب المبادرات. فقديش إحنا محتاجين إلى المبادرات هذه، لأنها هي جزء مهم جدا مستمعينا الأعزاء. رغم صعوبة الوضع، لكن المبادرات المجتمعية والإنسانية بيكون لها دور كبير جدا في موضوع توفير بعض الاحتياجات للنازحين. صح أن الاحتياجات التي بتوفر بها النازحين قد تكون غير كاملة، ولكن قد تفي بالغرض، خصوصا للوضع الحساس اللي بيمر فيه النازحين.

0: خلونا نستقبل اتصال مستمعينا الأعزاء. نقول ألو مرحبا.
1: ألو.
0: يا صباح الخير. أهلا وسهلا أم أحمد. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
1: صوتك صغير يا عليا يا حبيبي.
0: طيب تسمعيني الآن؟
1: ما سمعك شيء بدالك.
0: خالص خالص ما تسمعينيش.
1: خلاص بعيد والله العظيم.
0: طيب أم أحمد تفضلي سمعتي موضوع
1: اليوم على إيش؟
0: بنتكلم عن النازحين ووضع النازحين.
1: النازحين مساكين اللي من ناحيتي يودوهم مخيم النفاسهم.
0: أيوة.
1: والمنظمات تكون تقبلهم لا عندهم. أما لما يدخلوا وسط الناس.
0: انقطع الاتصال. شكرا لاتصالك أم أحمد. شكرا لك.

إذا مستمعين الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول الأوضاع اللي بيواجهها النازحين داخل عدن. ومثل ما تحدثنا أن الأوضاع هذه هي أوضاع إنسانية

0: خلينا نستقبل اتصال نقول لهم
1: مخيم النفاسهم.
0: ألو مرحبا.
1: لأنهم لما يكونوا وسط المدينة ينضروا أصحاب المدينة.
0: إيش الأضرار اللي ممكن ينضروا فيها أصحاب المدينة أم أحمد؟ أم أحمد تسمعيني؟
1: ينضروا أصحاب المدينة العائشين، وبعدين ما شاء الله يقول كثير كان أول يفعلهم مخيمات النفاسهم، والمنظمات تروح لعندهم المنظمات.
0: يعني بتشوفي إنه
1: وضع يلا وضع يلا نكفي نفاس نحن عادها يزيدوا لنا فوق الطين بالله،
0: بس
1: هذا ما يستويش.
0: فاهمة يا أم أحمد؟
1: ولا هم مساكين أقول هاجئين ينتبهوا عليهم الحكومة
0: أكيد، بس هم يا أم
1: مساكين أقول أقول مشردين من بيوتهم سيبوا حالهم ومالهم.
0: أكيد أكيد،
1: والمفروض ندعمهم
0: أكيد
1: نوقف معاهم، بس ما بيسوي شفق المدينة يعني، ولا بتدري من ومن ومن ومن ليش إحصائيات يفعلوا إحصائيات ويوزعوا لهم. شكرا يا حبيبي، معك الله وحفظك.
0: شكرا لك يا أم أحمد، بس فعلا يعني النازحين هؤلاء لم يختاروا أن يتركوا بيوتهم، وإنما أجبروا على ترك هذه البيوت نتيجة للأوضاع والنزاعات والحروب المستمرة، وهم فقط من يدفعوا الثمن. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. صباح الخير.
2: صباح الخير يا عليا.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا، كيفك أم حمزة؟
2: أهلا يا حبيبي، تحياتي لكل المتصلين.
0: الله يسعدك، تفضلي. أيوة.
2: بس إيش اليوم؟
0: إحنا
2: بالنسبة للنازحين هم يعني خرجوا من ديارهم، خرجوا من بيوتهم، مروا بعزمات، بس المنظمات المفروض توفر لهم مخيم، توفر لهم ملاجئ، توفر لهم أي حاجة، لأنه نحن بعد كثافة سكانية، ضغط سكاني كثير، حرارة مرتفعة، يعني نقاش بشر فوق بشر. أني مش عنصرية أنني مستشهد، لا حاشا لله، بس يعني الكثافة، يعني ما شاء الله حتى لما يقول النازحين على ضوهم وعلى عرفهم تبدأ الحاجة تغلق، يعني إيجارة البيوت تغلق.
0: طيب هل يا أم حمزة إحنا يعني نحملهم الغلط ولا نحمل من هم متواجدين داخل البلاد؟
2: لا من نحملهم شو لحالة لهم والقوة.
0: أيوة.
2: عزيزين وستنجدوا.
0: أيوة يعني إحنا بنتكلم على اللي بيستغلوا الوضع، يعني من ملاك بيوت.
2: أيوة. من تجار. أيوة ضعيفهم اللي يستغلوا الوضع.
0: صحيح.
2: بس أني أطلق الفريق من المنظمات
0: أكيد
2: والمجتمع، يعني المؤسسات المجتمعية وكذا، هم يعني مدام يعني يعملوا لهم حاجه
0: اكيد،
2: يعملوا لهم ملاجئ، يعملوا لهم اماكن، يعملوا لهم، لانه صراحه ضغط، خصوصا نحن نعاني الان من في الكهرباء ومن مي ومن ومن ومن، يعني لما بيجوا وغير مع احترامي في انتشار الامراض، في انتشار الاوبئه،
0: يعني احنا بحاجه الى تنظيم، بحاجه الى تنظيم سكن هؤلاء النازحين.
2: يعني مش مجرد انك نازح شلت شنطتك وهربت تجري وقت جلست في الشجره، المفروض ترتيب، المفروض تنظيم، لأن النازحين المنظمات الدولية هي اللي تدفع لهم
0: أكيد أكيد،
2: بس أيوة هي اللي تدفع لهم وتدلسهم تكلم، لكن ما فيش الضمير، ما فيش الأمانة في البعض.
0: صحيح.
2: يعني خلوهم، يعني مثلا أنت لو تروحي تشوفي الصيرة على البحر، لو تشوفي كمية الناس اللي فيها هناك، لا إله إلا الله، تقولي دول نبتوا. يعني
0: إذن هذه بحاجة إلى كذلك الجهات المختصة إنها توفر لهم المساكن، توفر لهم المخيمات.
2: أيوة أيوة، هذا مسؤوليتنا نحن كشعب، هذا مسؤولية المنظمات، مسؤولية الأمم المتحدة، مسؤولية اللاجئين، هم مسؤوليتهم، هم اللي ينصحوا ويعملوا علشان يتعايشوا معنا، يعني نعيش معهم وتعايشوا معنا عادي في المجتمع.
0: صحيح أكيد أم
2: حمزة، تحياتي
0: لك. شكرا لك عزيزتي، شكرا لك أم حمزة. هو فعلا يعني أنت كنازح يحتاج أنك تعيش في مخيمات النزوح كمان علشان تصل إليك المساعدات الهامة، ولكن كمان إحنا نتطرق إلى أنه هؤلاء النازحين برضه هم لا نحملهم الكثير من المشاكل التي يعني تكون نتيجة لهذه النزوح. في بعض الأشخاص يستغل قصة وجود النازحين والنزوح وبحثهم عن منازل للسكن ويبدأ يلا يرفع الأسعار. وهذه مشكلة ما واجهناهاش الآن وإنما واجهناها من قبل، استغلال الأوضاع الإنسانية بشكل يخدم كل شخص مصلحته الخاصة. حتى التجار تبدأ باستغلال الكثير من خلال رفع المواد الغذائية. احنا هنا بنقول انه النازحين هنا ما همش مشكلة بحد ذاتها، ولكن وضعهم يحتاج الى معالجات طارئة، يحتاج الى مساعدات عاجلة. في البعض يقول احنا منتظر المنظمات الدولية، برضو كمان المنظمات الدولية لا تقدم او لا تقدم المساعدات بشكل سريع او عاجل، وانما تحتاج الى وقت. فمن هو المسؤول عن اوضاع هؤلاء النازحين وتنظيمهم وترتيبهم والغاء العشوائيه طبعا المتواجده؟ خلونا نستقبل اتصال، نقول الو مرحبا. صباح الخير.
3: الو.
0: الو صباح الخير.
3: الو
0: استاذ محمد فاضل نسمعك.
3: الو
0: احنا نسمعك استاذ محمد فاضل.
3: الو
0: الو مرحبا.
3: الله.

كذلك يجب أن يتم تحديد ما هي الاحتياجات الأساسية، الاحتياجات التي يحتاجها هؤلاء النازحين. هل فعلا هم محتاجين المأوى، محتاجين الغذاء، محتاجين إلى التعليم؟ وأكيد هم محتاجين إلى كل هذه الأشياء، محتاجين مأوى، محتاجين ملبس، محتاجين غذاء، محتاجين أطفالهم كذلك تعليم، محتاجين إلى حماية، محتاجين إلى الدعم النفسي، ومحتاجين إلى زي ما قلنا تكاتف الجهود لدعم هؤلاء النازحين.

0: وأكيد إحنا كأفراد في هذا المجتمع نحاول وبقدر المستطاع أن نساعد هؤلاء النازحين، لأنه زي ما تحدثنا أنهم ليس لهم يد أكيد في ما حدث لهم، لأنه أكيد كل شخص مستمعينا الأعزاء لا يكون له الرغبة في أنه يترك دياره ويترك منزله أو أنه يتشرد من مكان إلى مكان، ولكن هؤلاء الأشخاص أجبروا على أنهم يتركوا مناطق الصراع والنزاع ويتركوا مناطقهم نتيجة للحروب الموجودة والحروب القائمة في تلك المناطق. وأكيد إحنا بنتحدث مستمعينا الأعزاء وبنتكلم إنه النازحين والوضع الذي يعيشه النازحين، الوضع الإنساني الصعب، يحتاج إلى وقفة جادة من السلطة المحلية، من المنظمات المجتمع المدني، من المنظمات الدولية، ومن المؤسسات الإنسانية والجمعيات بمختلف فئاتها، وكذلك يحتاج إلى جهود مننا إحنا كأشخاص وكأفراد. وأكيد زي ما تحدثنا وتطرقنا إلى أنه كثير من المبادرات الإنسانية والمبادرات الفردية، كذلك رجال الأعمال وغيرهم من الأشخاص قدموا أو كل واحد قدم مساعدة لهؤلاء النازحين بقدر ما بيستطيع. يعني أنا شفت كمان أنه في مطاعم بتوزع غذاء للنازحين، إنه في كمان محلات بتوزع ملابس، إنه كمان في مبادرات فردية من أشخاص بيعملوا وجبات إفطار للنازحين وبيقدموها لهؤلاء النازحين، وهذه تعتبر مبادرات جدا مهمة وبتدل على قديش إحنا لازم نكون متعاونين ونساعد بعضنا البعض. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. أستاذ محمد فضل، إحنا نسمعك، إحنا نسمعك، أنت تسمعني؟ تفضل، إحنا نسمعك أستاذ محمد فضل.
1: ماش معيني؟
0: أسمعك، تفضل.
1: ماش معك في التامور خالص؟
0: تفضل، نسمعك، تفضل.
1: لا أنت ما مشكل.
0: تفضل.
1: معي الآن؟
0: أيوة أيوة نسمعك.
1: يلا أقول لك الناس هين في أحد اجتماع مصنع هذا تفضل لقد نقطع خط. ومعروف ان النازحين تحدد لهم اماكن وحدث اماكن، مثلا في قد تيار صلاح الدين حدد لهم الفرديوس والمنظمات تدعم، ومكان يكون النازحين عاده في العالم كله، في لبنان، في سوريا، تحدد لهم اماكن. مجتمع فوق المواطن لا عدن تعاني وظروف عدن خدمات سيئه، لا رواتب لا كهرباء لا مياه، المعلة الثلاثية مجيء التواهي، في أماكن حصلت لهم رغم بعضهم طالبوا أن يشتودوا داخل المدينة قالوا لا، لكن في ولد فرديوش ولد أصلاح المناطق حددوا لهم ومضوات لهم. وكما علمت المعلومات أن حتى المنظمات يشتغل في المنظمات أغلبهم قاموا من مناطق النازحين، يعني منظمات تدعم بصراحة ما شاء الله تدعم،
0: ما زالت
1: إلى أخوة أكثر من إلى أخوة المواطن داخل عدن،
0: ما زالت
1: يجب أن تكون مش ضدهم، ولكن يجب أن تكون بأماكن محددة للنازحين مش هكذا عشوائي، لأن في حصلت مشاكل طوري قبل 4 أيام 5 أيام أو شوية لما قال الزماقة هذه أجا واحد من صورة لما عرفت نوع ما في القمرة يتغضب أول شبع مش يتقول نفس نص عمره يتغضب على البيو وتلي يقيمها مريض من البيت ويقول له مكانك نار أخذه ويدخل بعد هذا البيت مفتوح يدخل ثاني يلا اشتدع من ناجح يعني، وكان بلطجة وفوضى وفجع عن شبع هذا المشبع مع عائلات طريقة مش محببة، يحدد أماكن محددة والمحافظ ما قصروا وطلع بالنظمات الثانية، وأغلب أنا أكرر أغلب العاملين في النظمات من تعز ينبغون عدن ثلاثة فقط معدنة كلهم من تعز يشتغلوا معنا الحين ومشوا بدهم هنا، ولكن كل أماكن مخصصة كذا عدن تعبن ونكدن وبلاتي يلاغوا من النظمات بعضهم يلاغوا بينما الموضوعين هنا بالراتب أهلا سهلا في النازحين، لكن تحدد لهم أماكن تبقى المحافظ والمنظمات تشتغل والمحافظ ممكن يدعم يخرج أماكن أعمال خيرية وتجار، لكن يمسك منظمة أما العشوائية هذه تضرب على النازح وعلى المواطن كيانا نوحا. أختصر لأنا مش معكم.
0: شكرا لك أستاذ محمد فضل. وزي ما تحدثنا يعني إحنا بالأول الأخير لا يجب أن نلقي اللوم على النازحين، ليش؟ لأنه النازحين هؤلاء برضهم بيبحثوا عن أماكن آمنة. وزي ما تحدثت فعلا المنظمات بتقدم دعم أستاذ محمد فاضل، ولكن إلى الآن ما زال هؤلاء النازحين المنظمات لم تتحرك بشكل جاد. يعني زي ما قلت إنه عند سؤالي عن هؤلاء النازحين ما زالوا بحاجة إلى الكثير، زي ما قلت بالذات المنظمات الدولية يحتاجوا إلى وقت حتى يبدأوا بمشاريعهم. والآن ما يقدم للنازحين هو فقط المخيمات التي تم توفيرها داخل عدن، إضافة إلى إنه بعض من المبادرات الأساسية التي بتقوم بدعم هؤلاء النازحين. وإحنا من هنا نتحدث عن أهمية ترتيب وضع النازحين علشان راحتهم وكذلك علشان راحة الآخرين، وكمان بنحذر أكيد من استغلال الوضع لهؤلاء النازحين. ودائما إحنا بنقول هؤلاء الأشخاص هم يعتبروا الحلقة الأضعف للأسف، وهم من يدفعوا ثمن الحروب الموجودة.

0: طيب في مشاركة على الواتساب بتقول المشاركة: يعتبر النازح إنسان ما خرج من بلاده إلا بسبب النزاعات والحروب، ولكن لا تقتصر اللفتة على المساعدات المادية فقط، لابد من تنظيم لهم، معرفة هويتهم، لأنه مهما صار يظل نزوح الشخص بدون وثيقة ببلاد مثقلة بالأزمات يسبب حالة فوضوية كالسرقة، القتل، الاختطاف ومن هذا القبيل. شكرا لك أم.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM.
0: اليوم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم صباح الورد، لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77 468 99 99 أو 780-299.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية. الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: إذاعتنا
1: عبر أثير إذاعتنا
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02252966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.
8: مسلسل دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر،
7: يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية اف ام، لون جديد. 88.9
1: عندي ما دخل في البال.
7: عدنية اف ام، المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
8: في الحلقات اللي فاتت،
9: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
10: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
11: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
10: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
12: أنا بقى مش همشي من المكان ده غير لما أفهم كل حاجة، وليه محمد عارف حاجات سارة، ومحمد قالب على سارة، وليه سارة بتعمل حاجات غريبة ومحمد بيعيط ليه؟
10: ما هو اللي جاي ده صعب قوي يا حسام، احنا حنا اتشقلب
13: اللي هو حرفيا
10: بقيت انا هو
13: وانا هي
12: او انا عبيط. المفروض اصدقكم.
13: كنا هنشرح لك ازاي ان في ساحرة عملت لعنة علينا، بقينا كل واحد في جسم التاني. ها ده حتى مخرج المسلسل والممثلين نفسهم متلخبطين،
12: فتحوروا عليا وتستهبلوني.
14: الحلقة 20. وجالك قلب تنام بعد كل اللي حصل امبارح؟
13: امال اعمل ايه يعني يا سارة؟ ها اعمل ايه؟ ما تقلقيش يا سارة، المره الجايه هبدل مع جسم تمساح وعد حسام من تخنته عشان قفشنا، وبعدين يصطادوني يعملوني حزام او جزمه بوط واخلص مني ومنك. ها ارتحتي؟
14: بجد ليك نفس تهزر؟
13: ما لازم اهزر يا سارة، انا بكلمك وانا لابس كروب توب وبفكر اعمل شعري عند الكوافير ولا اشوف فيديوهات تعليم. ما انا لو ما حركتش هتجنن يا سارة.
14: لا لا، كفايه تهريج يا محمد، وتنايل قوم لازم نتصرف، احنا حياتنا بتبوظ بتتدمر، وبعدين انت خسرت صاحب عمرك. ايه مفيش دم؟
13: من امتى يا اختي بقيتي ملهوفه على حسام كده يا سارة؟
14: الموضوع ملوش علاقه بحسام يا محمد، انا متعودتش اخسر، واحنا دلوقتي بنخسر كل حاجه وفي كل حته. انا مش هقعد احط ايدي على خدي زيك، انا هروح لحسام.
13: روح يا سارة، روح الله يسهلك وفكك مني شويه بقى. ها واحمدي ربنا اني بروح لك الشغل اصلا.
14: انت بتروح الشغل عشان دي اول مره في حياتك يبقى ليها معنى، وانت عارف كده، واول مره يبقى عندك حاجه بتسعى لها اصلا.
13: ساره ما تهبليش.
14: حاضر، انا نازله اشوف هعمل ايه، وانت من النهارده بره عني خالص.
13: بره عني؟ لا حول ولا قوه. انت بقى تساوي
15: دبل شيف.
13: دبل شيف. صباح الخير.
16: هي مالها دي بتبص لي كده ليه؟
13: موني، موني حبيبتي، صباح الخير.
16: الله،
13: طب ما صباح الخير يا شركة نكد.
16: هم مالهم دول مش بيردوا ليه؟ نين ده؟ ايه ده؟ هو ايه الشركة دي؟ واكلين سد الحنك ولا ايه؟ يلا ايمن وصل، السماجة هتعلى اكتر واكتر، بس على الاقل مضمون يرد، ما يقدرش يحرم نفسه من انه يسخف عليا.
13: ايمن، ايه باش؟ ايه باش؟ صباح الفل، عامل ايه؟ يابا على فكرة انا بكلمك، ما تبصلي كده وترد، في ايه مالك؟ مالك على الصبح؟
17: الصراحة أنا حاسس إني بقيت بتعامل مع راجل، أنا مش فاهم فيه إيه. أنت كنت هادية وكيوت، لو أنت فاكرة إنك كده هتكسبي البورد تبقي هبلة، دي الحاجة الوحيدة اللي كانت في مصلحتك أنوثتك، دلوقتي بقيتي ذكر وفاشلة عادي.
13: إيه ده إيه ده إيه ده؟ في إيه؟ فاشلة مين يا ذكر الغوريلا الحزين أنت؟
17: ده اللي بقيتي فالحة فيه، شوية إفات حلوة بس بتعيش، وبعدين محدش بيترقب إفهاته.
13: أنا هترقب شغلي على فكرة.
17: شغل؟ آخر مرة عملتي حاجة للشغل كانت إمتى؟ ها؟ إمتى؟ سأل شغل قال. عموماً أنا هنزل دلوقتي علشان عندي ميتنج. فاكراهم دول؟ فاكرة الميتنجز والحاجات دي؟ سلام يا سيد.
13: سيد؟ سيد؟ حتى أيمن بقى بيزعلني في الكلام؟
15: دبل شيف.
13: دبل شيف. انما على ايه النهارده يا شباب؟ مالهم دول كلهم بقوا بيجروا على الشغل من امتى يعني؟
18: لا بيجروا منك يا شبح.
13: مننا ليه؟
18: عشان ليفل الشبحانه والروشانه زايد قوي، والناس مرارتها ما بقتش مستحمله.
13: حتى انت يا منى بتروش معاهم؟
19: صراحه الكلام ده ضحكني، ما انت اللي عامله فيها ساره الابيض يعني في وسط الشركه، والناس زهقت من الدور ده. عارف يا رامز اخر دور مثلته كنت في مسرحيه الاميره والشعفاء في كي جي 2، بجد كنت مكسره الدنيا والناس كلها كانت مبهوره بيا والله العظيم.
18: طبعا كنت الاميره.
19: لا الشعفاء.
13: المهم يا نجمه خلاصي، وراك ايه بعد الشغل النهارده؟
19: رايحين كلنا اوتنج السوشي بتاع كل قبض ده.
13: من غيري؟
18: ما يا ساره السوشي ده خلاص ما بقاش ماشي معاك، احنا نجيب لك لحمه راس لسان فشه كرشه كده يعني.
13: اه دي كلها بقى بقت حلويات فعلا وبتستظرف.
18: مش انت بس اللي دمك خفيف وبتقولي افهات يعني؟
13: حلو قوي الكلام ده يا شباب.
20: هو ده تهديد يعني ولا ايه؟ هتعملي لنا ايه؟ هتجري على مستر صلاح ولا ايه؟ ما انت اشتكينا. بس حتى دول يا حرام قلبوا عليكي وما بقوش يعبروكي.
21: ما تهزريش يا رنا بالسرعه دي، مفيش حاجه بتدوم والله العظيم.
18: بقول لكم يا جدعان ما تيجوا نسافر، ده ويك اند وبتاع واحنا كلنا فاضيين.
22: يا عم يلا احنا ورانا حاجه يعني؟ انا معاك للمريخ.
18: مريخ يا عم مش الدرجه دي يعني، ومحمد سندريلا لازم يمشي الساعه 11 كده كده.
22: لا لا هو كده كده فاكس محمد، احنا هنروح.
18: حسام بيقول مش لازم محمد. ده الدنيا غريبه قوي يا جدعان، ده انتوا كنتوا يعني ما بتفرقوش بعض.
22: يا عم في ايه؟ هو تحقيق وبعدين اعمل لكم ايه يعني؟ شفتوا اللي بتقولوا بقى طري واتقفلتوا منه.
18: طب بس يا عم خلاص بقى عشان محمد جاي.
23: ايه يا جماعه ايه الاخبار؟
18: اوفر قوي النشاط ده
23: يا عم. عادي يا اصل زهقان. بقول لكم ايه، هتعملوا حاجه الويك اند ده؟
18: ويك اند اه. لا مش عارفين، اصل كنا لسه بنتكلم ونفكر كده يعني، مفيش خطه ولا ايه يا حسام؟
22: لا عندنا خطه وكنا مسافرين الويك اند ده، بس الشباب مش عايزين يقولوا لك. عارف ليه؟ عشان انت بقيت زي البنات يا صاحبي.
23: ماشي ترجعوا بالسلامه. حسام ممكن اتكلم معاك شويه؟
22: اتكلمي معايا هنا
23: حسام بليز.
18: وفي يا جماعه مش فاهم حاجه، ايه الاجواء دي؟
23: حسام ممكن تيجي معايا لو سمحت؟
22: ماشي.
23: ممكن افهم ايه اللي مضايقك؟
22: انا مفيش حاجه مضايقاني، انا بس بقول لك او بقول لك على اللي هم عايزينه، وبشرح لك ليه ما حدش قال لك على سفريه بكره، ولا حد هيقول لك على اللي بعدها ولا اللي بعدها، وانا ما اقدرش اقول لهم لا، ما عندهم حق.
23: تمام يا حسام. طيب ممكن نمشي نروح نتكلم في حته تانية افهمك كل حاجه بالراحه؟
22: لا اتفضل هنا او اتفضلي او شوف بقى انت مين فيهم.
23: حسام انا ساره.
22: هيا يا ساره.
23: انت ليه وصلت للدرجه دي يا حسام؟ احنا عشره عمر.
22: عشان انت واخوك اعتبرتوني عبيط، وكل شويه واحد فيكم يشتغلني شويه وانا المغفل اللي في النص.
23: عمرنا ما كنا نقصد ده، عمرنا. الموضوع كله ان الحكايه
22: خلاص يا ساره خلاص، هي خلصت لحد كده، وربنا معاكم بقى في الفيلم اللي انتوا فيه ده، وانسوا بقى ان عندكم صاحب اسمه حسام.
18: في يا عم انت، هو الفيلم العربي اللي انتوا عاملينه ده تكبرتوا الموضوع قوي، خدت الواد كملت عليه وماشي عينه مدمعه. في ايه يا اسطى؟
22: اسكت انت عشان انت مش فاهم اي حاجه.
18: خلاص خلاص يا عم انت شكلك معبي قوي.
13: سارة ممكن نتكلم تاني؟ احنا ملناش غير بعض برضو.
23: ها يا محمد
13: انت عارفه ان حسام ما بيردش عليا
23: ولا انا، والجديد ان محدش من العيال عايز يتكلم معايا.
13: ايوه دول في الشغل كمان ما بقوش يردوا السلام حتى. انا مش فاهم ليه ولا ايه اللي بيحصل حتى، هما متضايقين من ايه يعني؟ الناس بقت تقول اني مسترجله قوي وبقتش تحب تقعد معايا، وعشان شكلي بنت يعني خلاص ما ينفعش ابقى براحتي للدرجه دي؟ ده انا بقيت خايف اكل قدامهم. انتوا بتعيشوا كده ازاي؟
23: انا كمان مش فاهمه بتعملوا في بعض كده ليه؟ اي حد منكم يقرر يعبر عن مشاعره يبقى منبوذ ويتقال له استرجل؟ يعني ايه راجل يا محمد؟ يعني ايه راجل؟ مش الراجل ده انسان برضو من حقه يزعل ويتضايق ويخاف او حتى يعيط يا سيدي؟ ليه بيتحاسب على كل ده؟ ليه انا كمان مضطر اجي على نفسي وانا بنت واجي على نفسي وانا ولد برضو؟ انتوا ليه مش بتطبطبوا على بعض؟ يا محمد انا محدش طبطب عليا من ساعه ما بقيت انت.
13: انا كمان تعبت بجد، انا طول الوقت بسمع انتقادات، طول الوقت حاسس اني متكتف، ولازم دايما اتصرف بطريقه معينه عشان ما يبقاش شكلي غريب، وحتى لما بعمل ده برضه بلاقي سخافه في كل حته، ومضطر اتعامل وهندل وابلع حاجات كتير لمجرد ان انا بنت. انا ما كنتش فاهم ان الموضوع صعب قوي كده. انت ازاي مستحمله ده اصلا؟ ازاي بتتعاملي مع كل السخافه دي كل يوم في الشارع وفي شغلك ومع اصحابك؟ انا صراحه خلاص ما بقتش قادره استحمل، حقيقي مش قادر استحمل، مش عارف ايه اللي احنا فيه ده هيخلص امتى، ولا هكمل ازاي انا
23: كده. يا محمد انت بتعيط؟ انا اول مره اعرف انك بتحس.
13: يو ايوه بتنيل عيط. انا بجد مش فاهم الناس عايزه ايه، ولا اعمل ايه، ولا هرجع جسمي امتى. انا عايزه ابقى راجل تاني. الموضوع صعب قوي يا ساره بجد بجد صعب.
23: يا محمد عايز تعيط عيط، العياط ما بيعرفش راجل ولا بنت، لو حاسس بحاجه اعملها، بس احنا ما ينفعش نطول في العياط يا محمد، لازم نتصرف بالمعطيات اللي معانا. خلاص نفضل زي ما احنا لغايه ما نلاقي حل، وان شاء الله ان شاء الله هنلاقي الست، او يعني هنشوف هنعمل ايه.
13: صح،
23: اللي خلانا نعمل كل ده يخلينا نكمل للاخر، وبكره هعمل لك احلى حفله ستاند اب كوميدي في مصر وهتشوف. بس على الله لما كسبك ال 300 ألف تفتكرني بكيس مكسرات صيني حتى، ما انا عارفاك معفن.
13: عامه انا بحبك كده كده، ربنا يخليكي ليا، وسواء انت انا او انت انت هتفضلي بالنسبه لي امي وصاحبتي واختي وكل حاجه. صار
23: بس بقى، بس بقى يا زفت هتخليني اعيط، وانا ما صدقت اوقف مسيره العاب بتاعتك دي. ما تقلقش والله ما تقلق، انا اختك الكبيره، بقول لك هتصرف يعني هتصرف. امشي ورايا بس يا قمر وانت تشوف.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام، تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
2: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

يقول ماكبث بطل مسرحية شكسبير الشهيرة واصفا الحياة بعد طعنه بالسيف، يقول إنها حكاية يرويها أحمق يملأها الصخب والغضب ولكنها بلا معنى. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية استسلمت اليابان، ووزعت منشورات على جزر المحيط الهادئ تطالب جنودها بالانسحاب، لكن واحد من الضباط اليابانيين اسمه هيرو أونودا اعتقد أنها خدعة أمريكية. كان معنى حياته يتلخص في خدمة الإمبراطور والقتال من أجله، فظل يقاتل في جزيرة تابعة للفلبين، وبعد انسحاب الأمريكان منها راح يحارب السكان المحليين، تصوروا. وبعدين بعد 28 سنة من نهاية الحرب اضطرت اليابان لإرسال أحد رعاياها للبحث عنه وإقناعه بالاستسلام، وهو ما تم فعلاً، وعاد لوطنه في عام 1974. لا تعتقدون أن حياة أونودا كانت بلا معنى؟ صح أن ظل ينام على التراب ويأكل الديدان ويقتل أبرياء بدون ما يكون معه أحد بالمناسبة، إلا أن معاناته تلك كان لها معنى بالنسبة إليه. لكن بعد ما رجع اليابان واستقبل استقبال الأبطال أصابها اكتئاب، ووجد أن اليابان اللي حارب من أجلها قد انتهت، وظهر مجتمع جديد عنده ثقافة استهلاكية لكن ما يهتم بمعايير الشرف والتضحية. وحاول أونودا أن يستغل شهرته لشرح وجهة نظره لكن ما حد تقبلها، فشعر أن حياته بلا معنى. ليش حارب؟ وليش عاد؟ وشو الهدف من حياته؟ ما لقى إجابات، فترك بلده وهاجر للبرازيل وعاش هناك إلى أن مات. في نهاية القرن التاسع عشر ولد الفيلسوف لودفيك فيتغنشتاين في إحدى أغنى عائلات أوروبا. اتجه فيتغنشتاين لدراسة الهندسة والرياضيات بعد أن ورث مبلغاً كبيراً من والده، لكنه كان يبحث عن معنى لحياته. فللأسف انتحروا ثلاثة من إخوانه، وهو نفسه كان يفكر في الانتحار، فما كان منه إلا أن منح كل ثروته لأقاربه وراح واعتزل في كوخ في النرويج، حيث كتب إحدى أهم كتب الفلسفة في القرن العشرين. في عام 1921 أنجز فيتغنشتاين كتابه رسالة منطقية، ولاحظ شيء مهم أن سؤال ما معنى الحياة هو خدعة لغوية. ليش؟ لأنه يفترض بأن له إجابة، صح ولا لا؟ مثل سؤال مثلا شو معنى الكلمة الفلانية أو شو معنى الفعل الفلاني، هاي أسئلة لها أجوبة، لكن معنى الحياة كيف نجيب عليه؟ وبالتالي رأى بأن الفلسفة لن تستطيع أن تجيب عن هكذا سؤال، لأن في حقيقته لا إجابة له. ما في حد يعيش في حياته وهو جالس يفكر كل الوقت في معناها، فأنت تعيش حياتك ببساطة، مثل ما تأكل دون أن تفكر كيف جسمك بيهضم الطعام، وتتكلم بدون ما تعد عدد الكلمات، صح ولا لا؟ لكن أحياناً وخاصة في الأزمات ممكن الإنسان يقف ويسأل شو اللي أنا عايش من أجله؟ هل هو النجاح المهني؟ هل هو تربية أطفالي؟ هل هي الثروة؟ أغلب الناس اللي يسألون عن معنى الحياة ويشعرون بفراغ في داخلهم هم ناس يحاولون يفهمون أسباب ذلك. قديماً ما كان سؤال معنى الحياة مطروح أصلاً، لأن المعتقدات الدينية للبشر قديماً ما كانت معرضة للشك، ولأن دور الفرد الاجتماعي كان محدد مثل دور أجداده. فالأرستقراطي مثلا ينجب أرستقراطيين، والفلاح ينجب فلاحين. قديما معنى الحياة حياة الإنسان كان يعتمد على دور الفرد في المجتمع، بل إن كلمة individual معناها الحرفي لا يتجزأ من كذا أو لا ينفصل عن كذا. في القرن التاسع عشر بدأ مجموعة من الفنانين عرفوا باسم البوهيميين بدأوا يتمردون على معاني الحياة المقبولة اجتماعيا مثل الثروة والنجاح والفضيلة، وكانوا يعتقدون بما أنه ما في معنى للحياة فينبغي إظهار مدى عبثيتها للناس. وفي عام 1850 اقتنى الشاعر الفرنسي جيرار دينرفال سرطان بحر على أنه حيوان أليف، وراح يفسح في الحدائق. كان يقول ليش نظن بأن سرطان البحر أسخف من القطة أو الكلب؟ على الأقل السرطان هذا مخلوق مسالم، لا يعض ولا ينبح. كان دينرفال يرى الحياة بلا معنى ولا فائدة، ولذلك
بعد 5 سنوات من حكاية سرطان البحر شنق نفسه. القرن 20 هو أكثر قرن شهد التفكير في معنى الحياة، لأن الحياة الإنسانية صارت فيه رخيصة. مات الملايين في الحربين العالميتين والحروب اللي بعدها بدون سبب واضح، فعدد البشر اللي قتلوا في ذلك القرن من الحروب كان أكثر من أي قرن مضى. ولما انزلت قيمة الحياة لهذه الدرجة، من الطبيعي أن يبدأ الإنسان بالتفكير في معنى الحياة. أثناء الحرب العالمية الأولى ظهرت حركة في الفن تسمى الدادائية للتمرد على معنى الحياة. كان الفنانين الدادائيين يدخلون مطاعم زيورخ الراقية في سويسرا ويصرخون في الناس دادا، وهي كلمة بلا معنى محدد. لكن يقول واحد من مؤسسي الحركة اسمه تريستان زارا، إذا كان الإنسان الذكي هو المعيار الناجح للحياة، فحركة الدادا سترسخ معنى الإنسان الأبله. كذلك نشر الشاعر الإيطالي فيليبو مارينيتي كتاب اسمه الطبخ المستقبلي لإثبات عدم وجود معنى في الحياة. فمثلا أصناف الطعام في هالكتاب تتضمن صدور الفراولة أو الطعام الهوائي أو شريحة الخضار التكعيبية. كانت أعمال الفنانين البوهيميين والدادائيين تعكس ضياع معنى الحياة وعدم جدواها. يمكن نيتشه كان أكثر من عبر عن هالإحساس لما قال في كتابه مولد التراجيديا إن إدراك معنى الحياة رهيب بالنسبة لنا، لأننا إذا انتبهنا لحجم البؤس والمعاناة في هذا العالم سننهار حتما. ولذلك فإن الفن التراجيديا الإغريقي عند نيتشه هو الأكثر اقترابا من معنى الحياة. فنحن مثلا نرى حياة شخصيات مثل أوديب اللي قتل أبوه وتزوج أمه وهي تتحطم وتتشوه بلا سبب واضح، والظلم هو اللي يسود. فالتراجيديا رغم أنها تطرح أسئلة قاسية إلا أنها ما تمنحنا إجابات شافية. وين ممكن نلقى إجابة لمعنى الحياة؟ بحسب المفكر الإنجليزي تيري إيجلتون، فالمجالات اللي نلجأ لها بحثاً عن معنى لحياتنا هي الإيمان الديني والحب العاطفي والانتماء للعشيرة أو الوطن والاعتزاز بثقافته. كثير من الناس عندهم استعداد أن يموتوا من أجل إحدى هذه القضايا، لكن إيجلتون يرى أن هذه المجالات اللي كانت تمنحنا المعنى صارت اليوم سلعة في يد الرأسمالية، وبالتالي فقدت معناها. فالحب مثلاً أصبح محصوراً في عيد الفالنتاين وشراء الهدايا وأفلام السينما، والثقافة صارت تقيم بمعايير البست سيلر والانتشار الجماهيري. حتى الدين للأسف حتى الدين تحول لتجارة مربحة. بحسب إيجلتون إذا سألت قطاع عريض من الناس والرجال خصوصا شو أكثر شيء يعطي معنى لحياتكم، بيقولون في الغالب كرة القدم. أصبحت الكرة الآن تحل محل القضايا النبيلة مثل الإيمان والشرف والهوية والسيادة. فتشجيع كرة القدم معناه ولائك لفريق واحد وعداوتك لكل الفرق الأخرى بشكل يشبه العداءات القبلية القديمة. فالكرة عند هذين الناس فيها طقوس رائعة وأبطال رمزيين وجمال حسي وإشباع فكري وإحساس عميق بالانتماء، ولولا هذه القيم لصارت حياتهم خاوية وما لها معنى. لقد صارت الرياضة اليوم للأسف هي أفيون الشعوب. الفيلسوف البريطاني جوليان باجيني يرى في كتابه كل ذلك من أجل ماذا What's it all about؟ إن البحث عن معنى لحياتنا هي مسألة شخصية بالأساس نحتاج فيها إلى القوة والمسؤولية لاكتشاف هدفنا في الحياة. ويحاول باجيني سرد عدة احتمالات لمعنى الحياة، منها السعادة والحب والإنجاز والإيثار والخير، ويضيف أن هناك قطعة ما من الحقيقة في كل هذه الاحتمالات. يقول عالم الأساطير جوزيف كامبل كل واحد منا يأتي بمعناه الخاص إلى الحياة، ومن إضاعة الوقت أن تسأل عن معنى الحياة بينما أنت ذاتك إجابة عن هذا السؤال.

المعدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: غضب.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
5: نحن نوفر لك الراحة
4: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: سبب شفاؤك،
5: سبب شفاؤك
4: بإذن الله.
5: بإذن الله.
4: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
9: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781 296 111، ثروعنا في سيئون.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال ووفقنا لطاعته ومرضاته في كل آن. نأخذ جانبا من الجوانب الجميلة وموقف من المواقف النبوية الرائعة التي نستلهم منها شحن الهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. يروي عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقالت لعبيد بن عمير: قد أنا لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمة كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يعلموا أعجب شيء رأوه في حالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت عائشة، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي، والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعلمه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فرد عليه وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية كلها من سورة آخر سورة آل عمران، أخرجه ابن حبان. والحديث أخرجه البخاري ومسلم مختصرا، ولفظ البخاري أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبدا شكورا، شكر الله تعالى من أجل العبادات، فنعم الله جل وعلا على العباد كثيرة لا يستطيعون حصرها ولا عدها، كما قال سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أشكر العباد لربه، ولذا قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما استغربت كثرة صلاته وطول قيامه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وشكر الله سبحانه يكون بطرق كثيرة، بالأقوال والأفعال، والعبد الورع التقي يزيد شكره لله تعالى كلما ازدادت النعم عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدوة في الشكر والعبادة، مع علمه بنعمة الله عليه بغفران ما تقدم من ذنوبه وما تأخر. وما أحرانا أيها الإحبة الكرام بالاقتداء بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فنتصف بعبادة الشكر لله جل وعلا، نتقرب لله سبحانه وتعالى بشكره على ما أنعم علينا. وأعظم نعمه علينا الهداية للإسلام والتوفيق للعبادة والإعانة عليها، ومن ثم النعم الكثيرة في البدن والصحة والعافية والجوارح والخيرات والأرزاق وما تفضل به سبحانه وتعالى من طرق تسهيل العيش في هذا الزمن وتسخير ما في هذا الكون للإنسان. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأبدا وتماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين وأوليائك المقربين وحزبك المفلحين. يقول ابن عمير سائلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أخبرين بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال للتعلم والاقتداء
فالإنسان يتعلم ليقتدي ويأتسي ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسكتت عائشة تفكر في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فكلها عجيبة وصالحة للاقتداء بها. جميع أحواله في الليل والنهار كلها عجب عجاب في التعبد لله تعالى والتنوع في الطاعات والنصح في العبادة والإخلاص بها وإحسانها. كثير منا يؤدي عبادة من العبادات وكأنه يريد التخلص من التبعة ويطلب الفراغ من الفرض أو الواجب فحسب، ولا يهتم بإحسان هذه العبادة. نضرب لذلك مثلا الله جل وعلا فيما يتعلق مثلا بالصلاة، فالله تعالى في كتاب الكريم في القرآن لم يأمر ولا مرة واحدة بالصلاة هكذا أمرا مجردا، بل أمر بإقامة الصلاة، والإقامة أمر زائد عن مجرد امتثال الفعل. ولذا قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقال أيكم أحسن عملا، وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. إحسان العمل، فإحسان العبادة أمر مهم لقبولها وترتب الأجر العظيم عليها، ويكون ذلك بالإتيان بها على الصفة المشروعة بأركانها وواجباتها وشرائطها، وبتحقيق الإخلاص لله جل وعلا فيها وابتغاء وجهه سبحانه، وبتكميلها وحسن الإقبال عليها وحضور القلب فيها، والتذلل لله جل وعلا في أدائها محبة ورجاء وخوفا. عائشة رضي الله عنها فكرت في أعجب شيء من وجهة نظرها في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ترى ما هي هذه الحال العجيبة، بل هي أعجب ما رأته عائشة رضي الله عنها. ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني، يعني اتركيني أتعبد الليلة لربي، يعني بالصلاة والقيام. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر، يعني توضأ، ثم قام يصلي، يعني قيام الليل، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، والحجر طرف الثوب، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته ورطب شعر لحيته بالدموع عليه الصلاة والسلام، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، حتى نزلت دموعه على الأرض وبللتها بعد أن بللت لحيته وثيابه. وهذا كناية عن كثرة الدموع والخشوع والخوف من الله تعالى. هذه حال عجيبة ملأت فكرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعجبا، هذا الحال المنقطع للعبادة وهذا التأله لله تعالى والخشوع له سبحانه والخوف منه جل وعلا. صلاة وتأثر وبكاء، بكى عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا من خشية الله تعالى حتى بلغ من شدة بكائه أن بل طرف ثوبه، ثم بكى حتى بل لحيته. وهل توقف؟ لا. وهل توقف؟ لا، بل استمر في بكائه، فقد كان يبكي بكاء شديدا من شدة هذا البكاء وكثرته، تصفه عائشة فتقول: حتى بل الحصى. الله أكبر، يعني هل تصور أيها الإخوة هذا البكاء أن بلغ من شدته أن يبل الحصى؟ يا الله، ما أعظم هذا الخشوع، وما أشد هذه الخشية، وما أبلغ هذا الخوف من الله تعالى. تعبد وإخلاص وخوف وخشية وإنابة لله تعالى، وهو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، الشافع المشفع يوم القيامة. وأعلى البكاء وأفضله ما كان خشوعا وخشية لله تعالى، وهو غالب بكاء الأنبياء والرسل عليهم السلام، كما قال سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويصف عبد الله بن الشخير بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء.
فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعلمه بصلاة الفجر ليسمح له بالإقامة والبدء في صلاة الجماعة. فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فكأن بلالا ظن أن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك. فأفادهم عليه الصلاة والسلام بأن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي كيف لا أشكره وقد أنعم علي وخصني بخيري الدارين؟ فمن عظمت عليه نعم الله جل وعلا وجب عليه أن يتلقاها بعظيم الشكر، وخصوصا أنبياءه وصفوته من خلقه الذين اختارهم واصطفاهم، وخشية العباد لله جل وعلا على قدر علمهم به سبحانه وتعالى. مقام الشكر أيها الإخوة مقام رفيع وعبادة جليلة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعبد الله تعالى بعبادة الشكر، فيشكر الله جل وعلا على نعمائه وما تفضل به عليه، فصلاته وقيامه وذكره وتلاوته وصدقته وبكاؤه وخوفه ورجاؤه وخشيته كلها شكر لله تعالى. الشكر يكون بالعبادة من صلاة وغيرها. وفي حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تورمت قدمه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي لفظ لمسلم: حتى انتفخت قدمه، وله بلفظ آخر: حتى تفطر رجله. نعم، شكر لله تعالى. ولذا قال بلال: أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم، قد غفر لما تقدم من ذنبي وما تأخر، ولكن هذه المغفرة لا يسوغ بحال أن تحملني على الاتكال عليها وترك العمل، بل إنها نعمة كبيرة تستحق مني الشكر والعبادة والخشوع والتقرب لله جل وعلا بما يستحقه من على هذه النعم وغيرها من النعم الكبيرة، ومنها الرسالة والنبوة إلى آخر ذلك. وفي آخر هذا المشهد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أي فيها دلالات على قدرة الله عز وجل يدركها أصحاب العقول، فما في السماوات والأرض من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع يدل على حكمة الله جل وعلا ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه سبحانه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره، وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقه سبحانه وتعالى، بخالق هذه السماوات والأرض ومبدعها، وبذل الجهد في مرضاته، وألا يشرك به أحدا سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأن يجهد في إخلاص العبادة لله جل وعلا، وأن يوحد الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته، إنه جواد كريم. وحتى ألقاكم أحبة الكرام في حلقة قادمة، أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد، وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.

0: الآن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 02252966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

ويا أهلا ويا سهلا، نعود لكم من جديد بعد الفاصل الإعلان القصير، ونعتذر لكل محبين إذاعة عدنية FM لكل مستمعيها كمان عن الانقطاع من الإذاعة بسبب أكيد ظروف. فشكرا لكم، شكرا كمان لتواجدكم، شكرا كمان لمستمعينا دائما، وإن شاء الله يعني دائما نكون نحن نكون معاكم، قد إن احنا نكون وسطكم. فأكيد أنتوا الآن تسمعونا على تردنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب البث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. دائما مواضيعنا، مشاريعنا، كمان المواضيع الاجتماعية، المشاريع، كمان برنامج أو برامج الزملاء ما تكتملش إلا بتواجدكم، بآرائكم، باتصالاتكم، بكمان سماع أصواتكم. فزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن هل الوظيفة أم يعني الناس تفضل الوظيفة أو المشروع الخاص فيها، فالفرق بين الأمان والمخاطرة. هنا تكلمنا قبل الفاصل الإعلاني ولازلنا فيه، ولازلنا نتوسع في هذا في هذه الحلقة وفي هذا السؤال. فدائما زي ما قلنا، السؤال الحقيقي اللي الواحد لازم يتسأل فيه أين توجد المخاطرة، لأنه فعلا المخاطرة زي ما قلنا موجودة في الاثنين، في الوظيفة وموجودة أيضا في المشروع الخاص. فأنت هنا لازم تسأل نفسك، أنا قد إيش أن أنا قادر أتحمل التعب، قد إيش قادر أن أنا أتحمل بنفس الوقت، مش بس التعب، قادر أن أنا أتحمل كل الأشياء اللي ممكن أن ألاقيها موجودة موجودة بإيش؟ موجودة بالأشياء اللي بتصادفنا في الحياة أو في الصعوبات اللي أنا بلاقيها. فعلا أنتوا لو خيروكم بين خيارين، راتب ثابت كل شهر لكن عند

لديه فكرة فقط عن المشروع وشخص مرتاح في وظيفته، لكن قد لا يرى سببا يدفعه للمغامرة، وشخص يشعر أنه عالق في وظيفة لا يحبها قد يرى المشروع كفرصة للخروج.

السؤال: هل الراتب الثابت يعني إنك آمن؟ خلونا نتفق عند هذه الفكرة. الراتب الثابت كم هو جميل فعلًا إنه تعرف إنه عندك مبلغ أو مبلغ معين بيدخل حسابك أو يدك نهاية الشهر. لكن شيء مهم، الراتب الثابت ما يعنيش بالضرورة إنه وضعك المادي بيكون قوي أو وضعك المادي قوي. كيف لو كان راتبك ثابت لكن مصاريفك أعلى من دخلك؟ أنت في فعلا مشكلة. يعني لو كان راتبك ثابت لكن يعني عندك ديون كبيرة، زي ما قلنا أنت كمان في مشكلة. لو كنت تعتمد على مصدر دخل واحد فقط، أنت أيضا معرض للخطر. وهنا فعلا نوصل إلى فكرة مهمة، إنه الأمان المالي ما يعتمدش فقط على ثبات الدخل. أنا أشوف أنه يعتمد فعلا على قدرتك على إدارة دخلك، مصاريفك، التعامل مع الطوارئ. يعني كمان ممكن إنه أو يعني ممكن يكون راتبك يعتبر راتب كويس أو راتب جيد هنا، لكن وضعك المالي ممكن يكون مش كويس، أو ممكن يكون مثلا عندك أو عند شخص دخل غير ثابت لكن يعرف يدير أمواله ويملك أكثر من مصدر للدخل، عنده مثلا احتياطه المالي. يعني هنا ثبات الراتب مش كله أنه بيكون أوكي أمان، يعني أو مش كل الأمان. نجي نسأل عن ماذا عن صاحب المشروع. البعض يتخيل صاحب المشروع بهذا الشكل، أنه يصحى متى ما يشتي، يشتغل متى ما يشتي، المال يدخل عنده باستمرار ولا يوقف، ما عندهش مدير حر. هذا ممكن يكون صحيح جزئيا، يعني أنه ما عندهش مدير، هو مدير نفسه، بس بدقي تلاقيه عنده موظفين، عنده مسؤوليات، مش انه يشتغل كمان وقت ما يشتي. الا هذه اللي ما يشتيش يطور مشروعه، لانه صاحب المشروع قد يكون فعلا قد لا يكون عنده مدير، لكن عنده عملاء، عنده موردين، عنده موظفين، عنده ايجار، عنده كهرباء، عنده كمان تسويق، في عنده التزامات، في عنده منافسة، أحيانا عنده مشكلة أكبر. يعني إذا توقف هو توقف المشروع، خصوصا في المشاريع الصغيرة. يعني نحن نشوف أشخاص كثيرة من المشاريع تقول لك والله أحيانا يعني أوصل لدرجة أنه أقول خلاص أنا أو أني بوقف، لكن تجي تلاقيني أصحى مكملة الشغل حقي أو مكملة المشروع حقي. فإذا توقف هو فعلا توقف المشروع، وخصوصا زي ما قلنا بالمشاريع الصغيرة، هنا تظهر مفارقة جميلة. الموظف أحيانا يعمل داخل نظام أكبر منه، أما صاحب المشروع قد يكون هو النظام نفسه. فالمخاطرة ليست فقط في خسارة المال، هذه نقطة مهمة جدا. لما نسمع كلمة مخاطرة نفكر مباشرة أنه يمكن أخسر فلوسي، لكن المخاطرة لأشكال كثيرة. يعني في مخاطرة مالية، أنه تخسر رأس المال، مخاطرة زمنية، أنه تضيع سنوات في مشروع ما يتطورش. يعني نفس المشروع تمر السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، هو على نفس المشروع. يعني فهنا المشكلة كمان، أنت لازم زي ما قلنا تطور من مشروعك، تعرف أنت كيف تسوق لمشروعك، تعرف إيش اللي يحتاجه العميل عشان أنت تكون أصلا مواكب خطوة بخطوة مع احتياجات العميل. فمخاطرة مهنية كمان، أنه تترك وظيفتك وفعلا تلاقي صعوبة جدا في انك تعود لوظيفتك. مخاطرة كمان نفسية، ضغط المسؤولية، اتخاذ القرارات، مخاطرة اجتماعية، الناس كلها قد تضغط عليك، تلاقيها تنتقدك على ابسط شيء في مشروعك، تلاقيها زي ما نقول ما يعجبش العقب.

0: بس رغم هذا كله يعني، وأنا عارفة إنه في ناس بتجي بتلاقيهم إنه انتقادهم للأسف الشديد بشكل جارح، يعني حتى الانتقاد يكون واضح يعني بشكل كبير إنه هذا انتقاد جارح، لكن نحن على قد ما ممكن نشوف الانتقادات هذه ناخذ الانتقاد اللي فعلا ممكن إنه أنا بستفيد منه حتى لو كان جارح، ونسيب الانتقادات حق الناس هذه اللي مش ممكن لا تودي ولا تجيب. كمان مخاطرة الفرص، إنه تختار شيء وتفوت عليك فرصة أخرى. هذا النوع الأخير ما نتحدثش عنه بشكل كبير جدا. أحيانا تكون المشكلة في إنه أنت تختار مشروع وتخسر، وقد تكون المشكلة إنك لم تقرب أصلا هذه المرحلة إنه أنت كنت خايف. وفي المقابل قد يكون ترك الوظيفة بسرعة قرار يجعل الشخص يخسر مصدر دخله دون خطة. فإذا المخاطرة ليست في التجربة فقط، وإنما أحيانا في عدم التخطيط لهذه التجربة. دائما لما نشي نفتح مشروع نقول فين رأس المال، رأس المال مش موجود. هل كل مشروع يحتاج رأس مال كبير؟ احيانا تجي اقول لك مثلا رأس المال هذا ما بيكفيناش. هذه من الافكار المنتشره اللي احنا نسمعها دائما، ما معيش رأس مال اذا ما اقدرش ابدا، دام انه مش موجود رأس المال ما اقدرش ابدا. لكن زي ما قلنا مش كل مشروع يحتاج نفس الحجم من رأس المال. في فرق بين مشروع يحتاج محل، يحتاج معدات، يحتاج موظفين، ومشروع اصلا يعتمد على مهاره شخصيه. ففي فرق يعني بين فتح او بين حد فتح مطعم وبين تقديم خدمه تصميم. في فرق بين زي ما قلنا استيراد كمية كبيرة من المنتجات وبدء البيع بكميات صغيرة واختبار السوق. وهنا تظهر فكرة مهمة إنه أبدأ بحجم يتناسب مع قدرتك على تحمل هذه الخسارة. فحبة حبة عشان أنت بعدين لما تكون قد مريت بهذه المراحل تعرف إنه أنت تجاوزت هذه المراحل، فأنت قادر أنك تبدأ المرحلة جديدة. فإذا كان رأس مالك هو كل ما تملك، فالمخاطرة بكل رأس المال في تجربة واحدة بتكون عالية جدا وخسارة كبيرة عليك. أما اختبار الفكرة هذه تكون بتكلفة محدودة وصغيرة، فيمكن أنه يعطيك معلومات قبل ما تتوسع أو قبل ما تفكر أنك تحط رأس مالك بهذا المشروع كله، فتكون خسارة صغيرة للأمانة. فدائما لازم هذه الأشياء نتعلمها، وخاصة للأشخاص اللي يفتحوا مشروع. ها؟ فدائما كنت أسأل مثلا لو حد ترك وظيفته عشان يفتح مشروع خاص فيه، المشروع الخاص حلو، كنت أقول كده دائما طبعا. فكنت أقول ما هو المشروع الخاص حلو، وكمان بنفس الوقت إنه الواحد يكون ضامن إنه له دخل خاص فيه، يعني ما يستنيش من إنه يروح على وظيفة أو شيء. فخلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو.
1: أيوة إذاعة عدن.
0: إذاعة عدنية. أيوة
1: السلام عليكم، كيفكم طيبين؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله.
1: معكم محمود. أيوة معكم محمود عبد الحافظ.
0: يا حي وسهلا محمود، كيفك يا محبوب؟
1: الحمد لله يعطيكم العافية. ذكرتنا أيام زمان.
0: أيوة
1: يا سلام على أيام زمان.
0: الحمد لله.
1: أنا كنت مجاور الفنان الله يرحمه أبو روك سالم الفقيح.
0: ما شاء الله. ايوه، بايش ذكرناك بزمان؟
1: انا من مواليد كريتر.
0: بايش؟
1: وعند في شارع ذاك عند السينما الاهليه اللي يطلع الجبل.
0: حلو.
1: وكنا جيران انا والفنان ابو بكر سالم بالبقي. اول ما جاء من تريم كان يدرس في علامة قران، جاء لعند عمو عرفان في كريتر وتزوج بنت عمو عرفان.
0: ايوه،
1: جابت له ولد وبنت. من قام والحان، وبعدين ما شاء الله كانت تجي الفرقة التلفزيون يغنوا، ونحن نتجمع عيال يابع شباب كذا حول البيت نصفق. أيام حلوة كانت. هذه الايام طبعا هذه كل ايام ايام بريطانيا طبعا بريطانيا.
0: ايوه طيب ايش رايك بالموضوع اللي نتكلم فيه اليوم عن المشاريع انه هل الوظيفه
1: والله كل شيء زمان صراحه كان جميل جميل جميل مره بكل شيء
0: واو ما شاء الله
1: كل حاجه الفن والرياضه.
0: الو للأسف انقطع الاتصال لكن أكيد أكيد مشابك ما بين المواضيع. زي ما قلنا إنه لما كان دائما أقول يعني الشخص يكون عنده وظيفته الخاصة عنده مشروع الخاص ليش ما يتركش الوظيفة الحكومية مثلا زي ما كنا نقول أو الوظيفة بحد ذاته يعني مش ضروري حكومية. فهذه خطوة أول يعني نسمع عنها كثير وممكن نحن كنا نتكلم ولحد الآن نتكلم عنها. مثلا ممكن تلاقي شخص يقول لك أنا تعبت من الوظيفة حابب استقر بمشروع خاص شيء أفتح مشروعي وخلاص يعني شيء أكون حر. فالسؤال الأهم دائما هل أنت ذاهب إلى المشروع لأنه لديك فرصة واضحة أم أنه هارب من الوظيفة فقط؟ للأمانة بالتفكير اللي كان عندي يعني ما كانش إنه الواحد يهرب من الوظيفة لا كان قصدي إنه يكون حر وبنفس الوقت يكون حقه يعني شيء خاص فيه ومشروعه. ما أدري فين كان تفكيري بس حلو أجيب إنه حلو. فزي ما قلنا لأنه الهروب مش أو يعني الهروب من شيء مش بالضرورة إنه يكون خطة للذهاب إلى شيء آخر أو شيء حلو أو ممكن شيء مستقر للشخص هذا. إذا كانت المشكلة هي مثلا مدير أو إذا كانت المشكلة هي ضغط العمل المشروع قد يكون أكثر ضغط في البداية إذا كنت أنت ما تحبش الالتزام وعندنا كثير كثير كثير ما يحبوش الالتزام يعني المشروع يحتاج التزام أكبر. إذا كنت أنت مثلا ما تحبش البيع أو ما تحبش هذا المشروع ممكن يجبرك على تعلم البيع لذلك مثلا ما بتدخلش مشروع فقط لأنك أنت كرهت الوظيفة أو كرهت أنك تشوف حد مسؤول عليك أو يكون فيه مدير مسؤول عليك فلا تدخلش المشروع هذا زي ما قلنا بسبب هذه الأشياء. أدخل لأنه فعلا لديك أو عندك فكرة قابلة للاختبار وخطة أنت تستطيع أنه تتحمل نتائجه. في المقابل هل البقاء في الوظيفة دائما قرار من قرار آمن؟ أيضا أني أشوف أنه لا في شخص يبقى 10 سنوات في وظيفة ما يتعلمش فيها حاجة جديدة يعني نفس الروتين وما يطورش مهاراته وما يدخرش ما يقدرش لا يبني علاقات مهنية ولا يفكر في مستقبله فقط ممكن يقول الحمد لله أنه عندي راتب. هنا المشكلة مش في الوظيفة نفسها المشكلة في الاعتماد الكامل على مصدر واحد بدون تطوير الذات. حتى الموظف يستطيع أنه يستثمر في نفسه يتعلم مهارة يتعلم لغته يدرس تخصص جديد يبني شبكة علاقات يوفر كمان جزء من دخله قد فعلا هذا يبدأ أو قد يبدأ نشاطا جانبيا إذا كان ذلك مسموح لهذا الموظف وملائم كمان لظروفه. فأنت ما إيش بالضبط شيء من حياتك وظيفة أو مشروع إيش شكل الحياة اللي أنت تشتيها؟ تشتي وقت أكثر ولا مثلا تشتي دخل مستقر عندك مثلا مسؤوليات أسرية تحب أنك تتخذ القرارات يعني أنت قادر أنك كمان تتعامل مع عدم وضوح الدخل تقدر تتحمل الضغط عندك مهارة يمكن أنك أنت تحولها لخدمة الناس تستفيد منها أنت كمان عندك خبرة في السوق هذه أشياء كمان عندك رأس مال تستطيع أنه تنتظر عندك خطة بديلة لو الخطة اللي أنت مفكر فيها فشلت هذه الأسئلة أو هذه يعني مهمة جدا أنك لما تبني فكرة أو حابب أنك تفتح مشروع فطبيعي أنك تلفت لهذا الجانب لأنه الإجابة تختلف من شخص لآخر. دائما يعني متى تصبح الـ الـ الـ الوظيفة أو يعني أشوف لما الوظيفة والمشروع، فشوف متى يصبح المشروع مخاطرة غير محسوبة. متأكدة أنه الناس لما أنت تجي تتكلم أو تجهز مشروعك تقول أنا متأكد أنه الناس بتشتري بدون دراسة، لما تستدين مبلغ كبير لفكرة حتى أنت ما اختبرتش، لما تصرف على الشكل قبل أنت ما تتأكد من الطلب، لما تستأجر محل غالي قبل معرفة حجم المبيعات، لما تشتري كمان كمية ضخمة من المنتجات قبل اختيار السوق، فكمان لما تخلط زي ما قلنا
2: اعلانك معنا وصولك اسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان. المستهلك.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز

0: الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
0: إبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
5: عدنية FM
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نص القصة. نحييكم مجددا من منبر المحبة والعطاء عدنية FM 88.9، معكم سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. مستمعينا، إليكم حلقة جديدة من برنامج نص القصة. اليوم بنتحدث عن شخصية تاريخية قديمة. هذه الشخصية لقبت بالسيدة الحرة أو الملكة الحرة. هي ملكة الدولة الصليحية في اليمن وأول ملكة في الإسلام، والتي يعود نسبها إلى حجور القبيلة الحاشدية الهمدانية الكهلانية. هي الملكة أروى الصليحي. الملكة أروى الصليحي ولدت عام 440 للهجرة في حصن مسار من جبال حراز باليمن أو في صنعاء. والدتها هي رداح بنت الفارع بن موسى الصليحي، ووالدها المكرم أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحي الإسماعيلية، والذي كان واليا على عدن آنذاك. نشأت الملكة أروى في رعاية الملكة أسماء بن شهاب زوجة علي بن محمد الصليحي مؤسس الدولة الصليحية بعد وفاة والدها وزواج والدتها، فكفلوها وربياها تربية الملوك حتى غدت كالابنة لهما لما كانت تمتاز به من صفات نادرة، فزوجاها ابنهما المكرم أحمد بن علي سنة 458 للهجرة، وتولى حكم الدولة بعد أبيه. أنجبت منه 4 أولاد هم علي، محمد، فاطمة وأم همدان، ولكن توفيا علي ومحمد وهما طفلين صغيرين سنة 467 للهجرة. حكمت الملكة أروى إلى جانب زوجها 10 سنوات، فقد فوض المكرم الأمور إلى زوجته، فكانت أول ما قامت به بعد أن غادرت صنعاء هي أن تتخذ مقرا لها بقصر شيده زوجها في حصن بجبلة في إب، ونقلت إليه ذخائره وقامت بتدبير المملكة خير قيام، وبسطت سلطانها على القبائل اليمنية فخضع الناس لها. وبعد وفاة زوجها سنة 481 للهجرة، اختلف الصليحيون والزواحيون في من سيتولى الحكم، وكان زوجها قد أوصى أن تسند أمور الدعوة إلى الأمير المنصور سبأ بن أحمد بن المظفر الصليحي، والذي طمح إلى الزواج من الملكة أروى، لكنها لم ترضى بهذا الاختيار، فاحتكم سبأ إلى المستنصر بالله الفاطمي، وهو الخليفة الثامن للدولة الفاطمية، والذي أمر الملكة أروى أن تقبل بسبأ زوجا لها، وإن ظل هذا الزواج صوريا. ومن ثم ظلت الملكة أروى تمسك بمقاليد الحكم الفعلية، وترفع إليها الرقاع، ويجتمع عندها الوزراء ويدعى لها على منابر اليمن، فيخطب أولا للخليفة الفاطمي، ثم لسبأ ابن أحمد، ثم للسيدة الحرة الملكة أروى. وفي سنة 492 للهجرة استقلت بأمر الحكم بعد وفاة زوجها الثاني سبأ، واعتمدت في تدبير أمور الملك على عدد من الثقات، منهم المفضل بن أبي البركات، سريع بن أبي الفضل، علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة، وغيرهم الكثير. فقد امتدت أيام حكمها بعد ذلك 40 سنة. ومن صفات الملكة أروى أنها كانت تتسم بالأخلاق الفاضلة وتتمتع بالجمال،
وكانت كما يقال بيضاء اللون مشربة بحمرة كاملة المحاسن مديدة القامة وجمهورية الصوت، وكانت قارئة وكاتبة تحفظ الأخبار والأشعار والتواريخ وأيام العرب، ولها تعليقات وهوامش على الكتب تدل على غزارة مادتها، وكان يقال لها بلقيس الصغرى لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها. وامتازت الملكة بالصلاح والتقوى والخبرة الواسعة والمعرفة الفائقة بأحوال الناس، مما ساعدها على إدارة شؤون بلادها في ظروف سيئة أحاطت بالبلاد. وأيضاً لها أعمال خيرية جليلة كثيرة، منها إيصال المياه من خنوة إلى مدينة الجند، أيضاً تبليط مدينة جبلة بالأحجار والإسمنت، وأيضاً شق طريق سمارة وغيرها من الأعمال. وقد أنفقت الملكة الكثير من الأموال في شق الجبال وإقامة الأعمدة وشق الطرق، وأيضاً سعت الملكة إلى تنمية بلادها تنمية اقتصادية ورفع مستوى معيشة رعيتها، واهتمت بالزراعة وأوقفت أراضي شاسعة لرعي المواشي وتحسين نسلها، أيضاً اهتمت بالتجارة ومهدت طرقها. ومن الناحية الثقافية عمدت الملكة أروى إلى تنشيط المراكز الثقافية والدينية، وأنشأت العديد من المدارس والجوامع، وأجرت رواتب مجزية للعلماء والمدرسين. ويعد الجامع الكبير أو كما يسمى الآن جامع الملكة أروى بمآذنه المزخرفة على الطريقة الفاطمية ومكتبته في جبلة هي من أهم آثارها الباقية حتى اليوم، كما بنت قصرا أسمته دار العز وشيدت فيه غرفا على عدد أيام السنة. مرضت الملكة أروى طويلا ثم توفت سنة 533 للهجرة، والبعض يقول سنة 532 للهجرة، عن عمر يناهز 92 سنة، ودفنت في المسجد الذي بنته في جبلة، وهو الآن قبرا ما يزال حتى اليوم مزارا لكل الزائرين. هكذا كتبت وفاة الملكة الحرة أو السيدة الحرة، النهاية الفعلية لحكم الصليحيين في اليمن. رحمة الله على الملكة أروى الصليحي وعلى كل النساء.

في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
8: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
8: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
8: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
8: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
8: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية
11: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر، كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مع المجلس التاسع من مجالس تدبر سورة البقرة، ولا زال الحديث عن بني إسرائيل وجناياتهم وادعاءاتهم والرد عليهم وإبطال دعاويهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. كيف كان حالهم مع الأنبياء؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا حالهم مع أنبيائهم، فريقا يكذبون وفريقا يقتلون، وقليل منهم من يؤمن. ثم قالوا في أيضا دعاءاتهم، وقالوا قلوبنا غلف، يعني لا نفهم ولا نعي، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يعني يزعمون أنهم لا يفهمون ولا يفقهون. قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن مصدق لما معهم من الإخبار بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو تصديق ما في كتبهم من التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل، يعني قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتحون على الذين كفروا أي المشركين، ويقولون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقاتلكم معه. يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا وهو النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، لأنهم ليس من بني إسرائيل بل من العرب. فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله، يعني حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني حسدا وبغيا أن الله أنزل رسالته وبعث أو اختار لرسالته محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين، ولذلك هم المغضوب عليهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله في كتبكم من التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله من القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي من التوراة، ويكفرون بما وراءه أي مما وراء ما أنزل الله تعالى من هذا الكتاب، وهو الحق مصدقا لما معهم. القرآن حق مصدق لما معهم. قل أي قل لهم: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين أنكم تؤمنون بالكتب السابقة، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فلماذا قتلتم الأنبياء؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات، جاءكم موسى بالتوراة، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أعوذ بالله. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني رفع الله تعالى فوقهم الطور ليأخذوا التوراة يعني بالقوة، واسمعوا. ماذا كان جوابهم؟ نعوذ بالله، قالوا سمعنا وعصينا، يعني سمعنا ولكن في الحقيقة مع تبييت النية بالعصيان وعدم القبول. أما أمة الإسلام فقال الله عنهم وقالوا سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، محبة العجل الذي عبدوه بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا إيمان؟ هذا صدق الذي تقولون قالوا نؤمن بما أنزل إلينا؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة، هم يزعمون أن الجنة لهم وأن الآخرة لهم. قال الله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، هم يقولون الجنة لنا، نحن أبناء الله وأحباؤه، ولا ندخل الجنة إلا اليهود والنصارى، خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت، كنتم صادقين أن الجنة لكم، تمنوا الموت الآن إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنهم يعرفون أنهم قد كفروا وكذبوا وعاندوا وعصوا الله، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس اليوم على حياة اليهود،
ولذلك تشوفهم أخوف ما يخاف يخافون من من من من مقاتلة المسلمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا.

ميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكال من ملائكة الله وبأمر الله، فأبطل الله حجتهم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كل ما كان لهم عهد ينبذه فريق منهم، كما هو الحال اليوم، كيف أنهم مع العهود ونقضها، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد مصدق لما معهم توراة، ماذا كان حالهم؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يعني نبذوا التوراة، يعني لأن التوراة تلزمهم بالإيمان بمحمد، فنبذوها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين. أعوذ بالله. أرأيتم كيف حالهم؟ بأنهم وصل بهم الحال إلى ما في نفوسهم من الحسد والبغي والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يتركون كتبهم التي تلزمهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. عياذا بالله من حال هؤلاء. الله تعالى يبين لنا وصفهم لنحذرهم ونخشى ونخالفهم ونحذر من مشابهتهم. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام
2: ان جل الذنب فانت اجلل
3: يا الله
2: والاوسع حلما تتفضل فلكم اسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، ذكر الله اليوم الآخر في القرآن بأدق التفاصيل، كأننا ننظر إليه نظر العين، لأن ذلك يبعث النفوس ويهيجها لفعل الخيرات، ويخلع القلوب خوفا ووجلا من المعاصي والسيئات. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال ابن القيم رحمه الله: من استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
9: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل
10: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأيها الإخوة والأخوات، كان الحديث فيما تقدم في اللقاء السابق عن الإشارة إلى بعض الأعمال التي تؤدي إلى فساد القلوب ومرضها وسقمها، وتكلمنا عن الشرك وتعلق القلب بغير الله عز وجل، وهذا أمر ظاهر. من هذه الأمور التي هي من أخطر ما يكون على القلب هي الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وكما تقدم معنا أن ذكر الله عز وجل هو مادة حياة القلب وسلامته واستقامته، فكذلك عطب القلب إنما هو بالغفلة عن ذكر الله عز وجل ومصاحبة الغافلين. ولهذا جاء التحذير الرباني عن ذكر الله عز وجل وعن مصاحبة أهله وعن أثر ذلك على القلب. يقول الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والغفلة داء عضال لا يزال بالقلب حتى يموت، ثم يقسو يمرض، ثم يقسو ثم يموت. والغافل غافل حتى عن نفسه وعن قلبه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالغفلة والعياذ بالله مرض يعتري القلب فيعميه عن أخذ ما ينفعه وترك ما يضر، ولذلك فهي أصل لكثير من الشرور والآفات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله، عن ذكر الله تعالى، واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. انتهى كلام رحمه الله تعالى. يقول أيضا محمد بن علي الترمذي: فإذا شغل القلب عن ذكر الله تعالى بذكر الشهوات كان بمنزلة شجرة إنما رطوبتها ولينها من الماء، فإذا منعت الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها، وإذا منعت السقي وأصابها حر القيض يبست الأغصان، فإذا مددت غصنا منها انكسر فلا تصلح إلا للقطع فيصير وقود النار. قال: وكذلك القلب إذا يبس وخلا من ذكر الله تعالى فأصابته حرارة النفس ونار الشهوة وامتنعت الأركان من الطاعة، فإذا مددتها انكسرت فلا تصلح إلا أن تكون حطبا للنار والعياذ بالله. انتهى كلامه، وهو تشبيه بليغ له من الواقع نصيب.
أيها الإخوة، الغفلة عن ذكر الله تعالى تقسي القلب، كما قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فذكر الله تعالى قبلها: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فذكر سبب لين القلب وإشراقها، فإذا كانت القلوب سليمة من مرض العناد والمكابرة والكبر، فإذا حل منها هذا المرض صارت إذا ذكر الله تعالى عندها أشد مرضا مما كانت عليه. يقول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والعياذ بالله. ودواء ذلك إنما هو بذكر الله عز وجل. يقول رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من أطباء القلوب رحمه الله: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. وهذا ما نشكوه جميعا، والشكوى إلى الله. قال: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. فصرف له الدواء الشافي النافع بإذن الله عز وجل. قال: أذبه بالذكر، فما أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر الله. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة الأخوات، كما أن الغفلة تفتح باب القلب للشيطان، لأن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم إنما يمنعه ذكر الله عز وجل، فإذا خلى من ذلك تولاه الشيطان. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومعنى يعش أن يعرض ويصد. ومعنى الآية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين، فعقابه بشيطان يقيضه الله سبحانه وتعالى له حتى يضله ويلازمه قرينا له فلا يهتدي.

وجوبا شرهم وليحذر من موافقتهم على ذلك وليصبر على أذاهم وليجتهد في تقليل الشر قدر المستطاع، وأن يشغل المجلس بما هو نافع أو مباح، فإن لم يستطع شيئا من ذلك فليعتزلهم ولو شعوريا إذا لم يكن بجسده، فيكون حاضرا بجسده غائبا بقلبه وروحه، لا يعي ولا يسمع ولا يبصر ما يخوضون فيه من الباطل، والله المستعان. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، فإن الطبع يسرق، فإن لم يتشبه بهم ولم يسرق منهم فترى عن عمله، يعني العمل الصالح. فمن تهاون بمصاحبة الفساق استحل الفسق بعد كراهته، وفسد عقله بعد رجاحته، فأصبح سلوكه مطابقا لأهل الفسق، فالصاحب كما يقولون ساحب، وفي تأثيره ساحر، فانظر من تصاحب. أيها الإخوة والأخوات، من مفسدات القلوب مقارفة البدع ومخالفة السنن، فالبدع لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا، وهي من أعظم مفسدات القلب وتعطيله عما يصلحه. فإذا حرم نور السنة والوحي والاتباع حل عليه ظلام البدعة والغي والضلال والعياذ بالله. ولذلك حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا مباشرا، فبعد أن أوصى بالتمسك بالسنة قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فتضل عن الاستقامة وسلوك سواء السبيل، وتفسد على القلب بصيرته وحسن تصوره. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: إن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فيكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. أيضا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق، كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين. وأيضا فمن السنة الثابتة ترك البدع، فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السنة، والواقع يشهد لذلك. فإن مما نلحظ ويلحظ ويشاهد أن من ظهر عليه الحرص على اتباع على البدع والحماس لها تجده فاترا في تنفيذ السنن والأمور التي لا خلاف في شرعيتها، وهذا نتيجة أضرار البدع على القلوب. فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة، وأخطارها على الدين جسيمة. فما ابتدع قوم في دين الله تعالى بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد، كما ذكر ذلك أهل العلم من السلف. وأكبر وسائل الوقوع في البدع هو اتباع الشبهات، وهي داء عضال تعمي عن الحق وتزين الباطل وتزيغ القلب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك كان من دعاء الراسخين لله تعالى في هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بهذا نكون قد انتهينا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن الساعة 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة. عدن

0: التاريخ إن تكلم، اسمعوا له. فقد يقول في بعض الأحيان بحزن وألم ماذا فعل بعض أهله لصفوة خلق الله في أرضه، ثم سيقول في أحيان أخرى أن دم المظلوم يقع في يد الله، وللظالم يوم ليس كأي يوم، يوم يحكم الله فيه بأشد عقاب ومن حيث لا يتوقع إنسان، فيبسط عدلا ويخلد وعدا كان وسيبقى مفعولا، أن الظلم سيزول حتما وللظالم نهاية ليست كأي نهاية. أصدقائي المتابعين، قصتنا اليوم عبرة ومأساة تحمل في طياتها حزن ونهاية مؤلمة ومفجعة لنبي من أنبياء الله، نبي قتل ظلما وبهتانا، نبي قال عنه صبت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيد شهداء الأرض وشباب الجنة الحسين بن علي بن أبي طالب:
1: إن من هوان الدنيا على الله عز وجل أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل.
0: فما قصة نبي الله يحيى وكيف قتل مقتلا أغضب الرب عز وجل؟ لنستمع إلى هذه المأساة في التاريخ وفي كل الديانات. نبي الله يحيى بن زكريا عليهما السلام، إليكم القصة الكاملة. يحيى بن زكريا نبي من أنبياء الله المرسلين إلى بني إسرائيل. تبدأ قصتنا مع نبي الله زكريا الذي لم يكن لديه أولاد وبلغ الكبر فيه وبامرأته من العمر الذي يستحال فيه على المرأة الإنجاب، ولكن نبي الله زكريا لم يقنط من رحمة ربه. كان نبي زكريا كافلا للسيدة مريم بنت عمران أم النبي عيسى عليه السلام. السيدة مريم كانت امرأة فاضلة طاهرة لا تشوبها شائبة، وكان النبي زكريا كلما دخل عليها المحراب الذي كانت تتعبد فيه وجد عندها طعاما مختلفا وفاكهة متنوعة، فكان كلما سألها أن لها هذا أخبرته أنه رزق من الله. هذا الأمر دفع النبي زكريا عليه السلام إلى اعتزال الناس والجلوس في المحراب والدعاء لله عز وجل ليرزقه ذرية صالحة، فاستجاب الله لعبده زكريا ومنحه يحيى، الذي أوحى الله إلى النبي زكريا أنه لم يسمى أحد باسم يحيى قط قبل هذا المولود. تقول الروايات أن زكريا عليه السلام كان يبلغ من العمر 98 سنة، وأخرى تقول 102 عند ولادة يحيى عليه السلام. هذا المولود نال سلام الله عليه في أكثر 3 مواضع تكون شديدة على الإنسان، حيث قال تعالى في سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وفي هذه الآية من التبجيل الظاهر للنبي يحيى، وهو الذي أوتي النبوة والكتاب وعمره 7 سنوات فقط. يحيى عليه السلام وبحسب الأنبياء وأحاديثهم كان أتقى وأزهد وأعبد الأنبياء، وقد ذكره رسولنا الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام بأكثر من حديث بهذه الصفات. كان نبي يحيى شديد الخوف من العقاب والنار، لدرجة أن النبي زكريا كان عندما يخطب ببني إسرائيل عن العقاب والنار يتلفت يمنة وشمالا ليتأكد أن يحيى ليس موجودا، تفاديا لجزعه الشديد. فهو قد وجده ذات مرة بعد بحث عنه لـ3 أيام قابعا باكيا بين قبرين في قبر أعده هو بيده، فسأله عن سبب جلوسه في القبر وهو الذي دعا الله أن يقر عينه به، فأجابه نبي الله يحيى أنه يهذب نفسه ويذكرها بالموت والحساب، وبكى لما تذكر النار وعقابها. أوتي النبي يحيى الحكمة والفصاحة كما ثبت حبه في قلب البشر والطير والحجر على حد سواء، فكان يطعم الحيوانات من طعامه الخاص، وأينما حلت الرأفة والطيبة معه. هذا النبي رغم كل المحبة التي حظي بها إلا أنه لم يتزوج قط، بل لم يقع حب امرأة في قلبه، وكان كلما سئل عن السبب رد بجواب واحد: ليس في قلبه مكان للحب غير حب الله. والآن هل تعلمون أن النبي يحيى كان في زمن النبي عيسى عليه السلام؟ بل أن قرابة تربط بينهم بحسب أغلب المؤرخين من ناحية الأم، فهم أبناء أخوال، وكما ذكر في القرآن في أكثر من موضع، فهو ذكر في الإنجيل كذلك، بل هو من الشخصيات المبجلة في الديانة المسيحية، فنبي الله يحيى هو يوحنا المعمدان في المسيحية، رسول السيد المسيح الأبرز إلى بني إسرائيل مع الحواريين الاثني عشر، وقصة قتله في الإنجيل تتوافق مع قصة مقتله في الإسلام، وهو ما سنعرفه تاليا. لنستمع الآن أصدقائي إلى الجزء الأكثر إيلاما في هذه القصة، ألا وهي مقتل النبي يحيى، أو بالأصح استشهاده الشريف عليه السلام. يجدر بي أن أذكر أن عدة روايات تناولت مقتل نبي الله يحيى عليه السلام، إلا أنها جميعها اتفقت على الطريقة الموجعة التي قتل بها وما حدث عند موته وعاقبة مقتله. فلنستمع أصدقائي إلى القصة سويا. كما ذكرنا سابقا، فإن يحيى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل وكان دائم الوعظ لهم، وبالفعل كان محترما ومبجلا من الملوك والعامة على حد سواء، حتى أتى اليوم المشؤوم. فأراد أحد ملوك بني إسرائيل الزواج من إحدى محارمه، فطلب من النبي يحيى أن يزوجه، إلا أن يحيى عليه السلام نهاه وأخبره بتحريم زواج المحارم. طلب هذا الملك من يحيى أن يصدر له فتوى تحلل له هذا الأمر، وله من الملك والمال ما يشاء، فرفض نبي الله هذا الطلب رفضا قاطعا. فأنى لمن يخاف من النار والعقاب منذ نعومة أظافره أن يأتي بأمر عظيم كهذا. هذا الموقف من النبي يحيى عليه السلام لم يعجب المرأة التي كان يريد الملك الزواج منها، فكان منها أن طلبت من الملك أن يكون مهرها رأس يحيى عليه السلام. رفض الملك في بادئ الأمر، فهو كان مبجلا محبا ليحيى ويخاف من عاقبة الأمر، إلا أن شهوته وإلحاح المرأة عليه تغلبا على صوت عقله، فطلب من حراسه أن يأتوا بيحيى إلى المحراب الذي يتعبد به. وحين وصول يحيى أوتي بطشت، فوضع يحيى فوقه وذبح لينزل دمه في الطشت ويهدى رأسه إلى المرأة الباغية. هذه الرواية ذكرت في الإنجيل أيضا، ولكن في الإنجيل ذكر أن اسم الملك هو هيرودس والمرأة هيروديا. هيروديا هذه كانت زوجة أخ هيرودس، وقد نهاه يحيى، أو بالأصح يوحنا المعمدان بحسب الإنجيل، عن الزواج منها، وهو ما أثار حنقها فدفنت حقدها في قلبها، واستخدمت جمال ابنتها لطلب رأس يوحنا المعمدان من الملك. في رواية أخرى أن أحد ملوك بني إسرائيل كان يتردد على باغية من البواغي لسنوات طوال. هذه الباغية كانت حانقة على يحيى عليه السلام لأنه لم يسلمها نفسه، فلما تقدم بها العمر جهزت ابنتها ذات الجمال الخارق لتلبية رغبات الملك، وطلبت منها شيئا واحدا، ألا وهو أنه عندما يواقعها الملك للمرة الأولى سيستجيب لأي طلب تطلبه. ولم يكن طلبها إلا رأس يحيى عليه السلام الذي ذبح في محرابه في طشت ليهدى رأسه إلى باغية بني إسرائيل. كما ذكرت سابقا، فإن كل الروايات تتشابه في مضمونها وتصل إلى نفس الخاتمة، حتى تلك الرواية التي تقول أن زوجة أحد ملوك بني إسرائيل هامت حبا بيحيى وعرضت نفسها عليه ولكنه رفض، فما كان منها إلا أن سجنته. وعند عودة زوجها طلبت جميع المساجين، فظن الملك أنها تريد العفو عنهم، ولكنها أمرت بطشت، فوضع يحيى عليه السلام فوقه وذبح ليسيل دمه على الأرض. ولكن هل يعقل أن يقتل نبي الله بهذه الطريقة البشعة ويهدى رأسه الشريف للبواغي ولا يغضب الله لمظلوميته؟ بالطبع لا. فدم النبي يحيى الذي جمع في الطشت كان كلما حاول القوم صبه على الأرض ارتفع، فأخذوا يطرحون التراب عليه وهو يرتفع حتى بلغ مبلغ التل. وفي رواية أخرى أن قطرة الدم التي سقطت من الطشت كانت تغلي وتفور وتعلو لسنوات طوال. فهو النبي المظلوم المقتول غدرا وبهتانا، لا لشيء إلا لإعلاء كلمة الحق. فكان الانتقام من القوم الذين قتلوه على يد شخصية شغلت مؤرخين وعلماء العالم، شخصية ذكرها الحديث النبوي الشريف أنها من أحد الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض، وبالتحديد من الملكين الكافرين. هذه الشخصية هي بخت نصر أو نبوخذ نصر، والذي تقول الروايات أنه سأل عن التل الدموي فلما أخبر بالقصة أقسم بالانتقام له، وفعل ذلك في حرب عظيمة على بني إسرائيل في بيت المقدس، وقتل منهم مقتلة عظيمة فاقت 70,000، وساق منهم آلاف الأسرى إلى مملكته البابلية. وبالفعل سكن الدم بعد الانتقام العظيم بحسب الروايات. أما كيف كان الانتقام وما هي قصة بختنصر الكاملة، فهذا سيكون موضوعا للطرح في الحلقات القادمة. إذن أصدقائي، قصصنا عليكم قصة النبي ابن النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام، قصة حملت في طياتها العديد من العبر، فبدأت بتعليمنا عدم القنوط من رحمة الله، وانتهت بشجاعة نبي قال الحق في وجه سلطان جائر ولم يخف من أصعب القتل. وأردنا أن الظلم لا بد أن ينتهي، وأن عقاب الظالمين آت لا محالة. فهل من يعتبر؟ مظلومية يحيى عليه السلام مؤلمة، وقصته لن تمحى من ذاكرة التاريخ.
2: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

غريب هالبيت، حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعده ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
0: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: بابا عليا
1: يمكن ابكي. الحلو انه انت جد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspired me to write this song.
2: قعدنية FM.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 يا على الخلق الجميلة
6: الكارثية، أي الكارثية، أي الكارثية.
5: عدنية FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. رئيس جامعة عدن ومدير المعلى يدشنان امتحانات القبول بكلية الحاسوب. تفقد أوضاع النازحين في مخيم الفردوس بعدن. لقاء في المنصورة يبحث تحديات النشاط الفندقية. وزير الأشغال يبحث السلامة المرورية ومشكلات الطرق. مهرجان العودة إلى المدرسة في عدن. مساعدات طارئة ل 439 أسرة نازحة في عدن وأبين. وأخيرا ندوة في جنيف حول الانتهاكات والاختفاء القصرية. ومن العناوين إلى التفاصيل، دشن رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر الأصور ومدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة امتحانات المفاضلة والقبول للطلاب المتقدمين لكلية الحاسوب، وأطلع المسؤولان عن سير الامتحانات ومستوى التنظيم، وأكد أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب وضمان تكافؤ الفرص ودعم التخصصات العلمية والتقنية المرتبطة باحتياجات سوق العمل. بحث وزير الأشغال العامة والطرق حسين عوض العقربي مع مبادرة صيرة للسلام والتنمية مشكلات الطرق والسلام المرورية في عدن، وتناول اللقاء الحفريات والعوائق ونقص الإشارات والعلامات المرورية في بعض المواقع وأهمية تنظيم حركة المركبات والمشاة والحد من مخاطر الحوادث، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمبادرات المجتمعية. تفقد وزير حقوق الإنسان مجد محمد عمر ووزير الدولة المكلف بملف النازحين وليد الأفارة أوضاع الأسر النازحة في مخيم الفردوس بمنطقة رأس عمران، وأطلع الوزيران على خدمات المياه والصرف الصحي والغذاء والصحة والتعليم والحماية، واستمع إلى احتياجات الأسر، ويضم المخيم وفق البيانات الأولية 128 أسرة يتجاوز عدد أفرادها 600 شخص. اختتمت في مديرية خنفر بمحافظة أبين جلسة الحوار الثانية حول أولويات السلام المحلية ضمن مبادرة شباب من أجل التعايش والسلام في إطار مشروع التماسك الاجتماعي الممول من مملكة هولندا، وبالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومؤسسة بيرغهوف الألمانية. وناقشت الجلسة آليات بناء السلام وتعزيز التماسك بمشاركة فريق المبادرة وقيادة مجتمعية وممثلين عن السلطة المحلية. نظم صندوق النظافة والتحسين ومكتب التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسة تعزيز مهرجان العودة إلى المدرسة في حي حافون بالعاصمة عدن، وشهد المهرجان مشاركة براعم وزهرات من مدارس عدن، وتضمن فقرات وعروضا مسرحية وأغاني وأنشطة للأطفال بهدف تعزيز الوعي البيئي ودعم العملية التعليمية وتشجيع توفير بيئة مدرسية نظيفة. وزعت المؤسسات الطبية الميدانية مساعدات إنسانية طارئة ضمن آلية الاستجابة السريعة على 439 أسرة نازحة في عدن وأبين، بينها 235 أسرة في عدن و204 أسر في أبين. واستهدفت المساعدات أسرا نزحت حديثا من مناطق في تعز والحديدة والساحل الغربية لتلبية احتياجاتها الأساسية خلال المرحلة الأولى للنزوح. وأخيرا نظمت الأمم المتحدة في قصر الأمم بمدينة جنيف ندوة ناقشت واقع الانتهاكات وحالات الإخفاء القصري في اليمن بمشاركة حقوقيين وخبراء، وتناولت النقاشات الاعتقال التعسفي والتعذيب وأوضاع المحتجزين والسجون وآليات التوثيق والمساءلة، إضافة إلى أهمية التعاون مع الآليات الأممية للكشف عن مصير المختفين وتعزيز حماية الضحايا وأسرهم.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لن يطل عليكم إلا وأنتم بأحسن حال وبصحة وعافية وأمن وأمان واستقرار دائم بحول الله تعالى. مستمعينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب عدن وجنوب تعز، وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. طبعا اللي تابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر وأيضا على قناتنا في اليوتيوب، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المسائي دردشة مع عدنان الشيباني. مساء الخير لكل قلب أختار أن يكون قريبا منا في هذه اللحظة. مساء الخير لكل من يحمل في داخله حكاية أو لم تروى، وسؤالا لم يجد له جوابا، وكلمات طال انتظارها لمن يحسن الإصغاء إليها. في زحمة الحياة تمر بنا مواقف كثيرة، بعضها نعبرها سريعا وبعضها يبقى عالقا في الذاكرة. نخفي مشاعرنا خلف ابتسامة ونؤجل أحاديثنا ونحتفظ في أعماقنا بكلمات نتمنى أن يسمعها أحد. من هنا نبدأ حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا المسائي دردشة، مساحة دافئة تفتتح أبوابها لحكاياتكم وتمنع أصواتكم حقها في أن تسمع وتتقرب من تفاصيل حياتكم بصدق واهتمام. هنا لا تجد أو لا توجد حكاية صغيرة ولا شعور لا يستحق الاهتمام، لأن ما يبدو عابرا في نظر البعض قد يبدو عالما كاملا في حياة شخص آخر. في دردشة بنتحدث كما نحن، ونتحدث نحن وأنتم على أرقامنا اللي هي 774-6849 أو 02-851-888 أو 02-841-119. بكل بساطة وصدق نطرح القضايا التي تشغلنا ونناقش المشكلات التي تواجهنا ونتبادل الآراء والتجارب، علنا نجد بين الكلمات فهما أعمق أو حلا ممكنا أو بصيص أمل يضيء الطريق. سنستمع إلى أصوات مختلفة ووجهات نظر متعددة، قد نتفق أحيانا وقد نختلف أحيانا أخرى، لكننا سنظل دائما تحت مظلة الحوار والاحترام والود والثقة، لأن الاختلاف لا يفسد الحكاية بل يجعلها أكثر ثراء وجمالا. هذه المساحة لكم، لحكاياتكم التي لم تجد طريقا إلى النور، لتجاربكم التي تحمل دروسا تستحق أن نشاركها، ولأسألتكم ومشاعركم وكل كلمة تتمنون إيصالها. ربما تسمعون اليوم حكاية تشبهكم أو تجدون في تجربة أحدهم جوابا لسؤال ظل طويلا في أذهانكم، وربما تكون مشاركتكم أنتم رسالة أمل أو يد تمتد لشخص يظن أنه وحده. وكالعادة برنامج دردشة ليس مجرد برنامج إذاعي، إنها لقاء إنساني يجمعنا ومساحة تقرب المسافات بين القلوب وتمنع كل إنسان فرصة ليقول هذه حكايتي وهذا صوتي. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجميلة، كجمال كل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا أينما كنتم نرحب بكم من قلبي إلى قلوبكم في هذه الساعة الكاملة التي بنستمع إلى القصص والحكايات وكل ما يؤثر فينا. سوف نتكلم ونفضفض ومن بعدها سوف ننام لنحط رأسنا على المخدة ونحن خالين من أي أشياء سلبية أو سواد في حياة كل شخص. طبعا كالعادة يسعدني أن أرافقكم في هذه الرحلة وأن نتشارك معا وقتا مليئا بالصدق والفائدة والمشاعر الجميلة. اقتربوا أكثر، افتحوا قلوبكم ودعونا نبدأ أولى حكايتنا على عدنية FM في ترددها 89.1 وأيضا على 91.3 دردشة، لأن بعض الحكايات لا تحتاج إلى حلول بقدر ما تحتاج إلى قلب يصغي إلينا. طبعا مستمعينا في كل مكان، اليوم هي حلقة مميزة وطرحنا عنوان جميل. طبعا عنواننا لهذه الحلقة وهو كالتالي: أروح لمين؟ من يسمعني؟ من ينصفني؟ ومن يفتح لي الباب؟ هذه عنوان حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى مشاركتكم وقصصكم وتجاربكم في هذه الحلقة وفي هذه الساعة الكاملة لكم أنتم. عنوان جديد وجميل، وإن شاء الله نراكم باتصالكم ونسمع أصواتكم. نروح لمين؟ سؤال يطرح نفسه لما يكون الإنسان في وحدة، حياته مكركبة، حياته ضنكة، حياته مأساوية، يروح لمين؟ هل في منا أشخاص الآن يسمعنا؟ أيوة أنت اللي تسمعنا الآن. هل كان في قلبك شيء ومسكت شخص وفضفضت له؟ يعني رحت لعنده، وهل هو سمعك ونصفك وفتح لك الباب أم طرق الباب في وشك؟ فإن شاء الله نراكم ونستمع إلى اتصالاتكم، ولكن خلونا نشوف هذا الاتصال ونقول ألو. يا مرحبا. ألو ألو ألو ألو ألو ألو، انقطع الاتصال. نتمنى المتصل ان يعود معنا مره اخرى. سؤال او عنوان حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا المساء دردشه: اروح لمين؟ من يسمعني؟ من ينصفني؟ ومن يفتح لي الباب؟ خلونا نروح لهذه هذا الاتصال ونشوف. الو مرحبا. الو
1: الو
2: انا.
0: يا مرحبا.
2: مساء الخير.
0: مساء الفل.
2: كيفك حبيبي؟
0: يا مرحبا، مالك اليوم؟
2: عسى أن تكون بخير في أحسن حال.
0: أنا بخير وزدت خير لما سمع صوتك يا أحمد.
2: حيا بك.
0: الله يحييك. مالك يا أحمد؟
2: ها؟
0: من مغثيك؟ من مزعلك؟
2: ما فيش زعل، زعلان.
0: ها؟
2: وعكا وعكا صحية.
0: وعكا صحية، ألف سلامة عليك. وأنا أقول ليش قلبي اليوم تعبان؟
2: ها؟
0: وأنا أقول ليش قلبي تعبان اليوم؟
2: لا شوية بس يبان على الصوت.
0: ها؟
2: يبان على الصوت.
0: أكيد بان وروتي كمان.
2: لا عليك. حاول تغير، ما فيش داعي.
0: ما فيش ما فيش، اللي يحبك يفهمك ويحس فيك.
2: يبعت لك. استحاول صاري.
0: وياك يا رب، وياك.
2: فارس بني شيبان.
0: عب عليك.
2: فلتبارزني أيها الفارس.
0: نعم، بس لما تعالج.
2: يلا ترقم ترقم ترقم، أنا باقي من خط الجسد، أنت تجي من خط العريش.
0: يلا تقابل فين بكالتكس.
2: هياتي لك عدل الله يبارك إن شاء الله. يحتاج الإنسان إنه عون عون، يعني كلمة كلمة من صرب الناس إليه على الأقل ترفع معنويته. هو يروح لمين؟ يروح لله، ما فيش غير الله. يدعي الله، يستنجد بالله، فهو ما فيش يروحه مكان آخر. إذا كان اللي من حولك مزنبلين لك وما مش واضعين لك اهتمام، ما بتحصلش كلمة طيبة، على الأقل ترفع معنويتك، تواسيك شوية. يعني تطبطب عليك، تتجه إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ونعم بالله، صحيح.
2: فالاتجاه إلى الله بيخفف عليك كثير، بتحاول. بس الإنسان بالله عدنان ضعيف، الإنسان ضعيف، يحتاج من يطبطب عليه، يحتاج واحد قاطع طريق كذا، كلمة طيبة كذا، يعني تواسيه، ترفع معنويته، تقويه على ما في الظروف اللي نحن فيها والحالة والتعب والنكد.
0: صحيح.
2: بعض الأحيان الإنسان دائما يلاقي الأبواب موصدة موصدة موصدة بشكل كبير عليه. فلهذا أنا حاول نقول له حاول. الإنسان خلق الله ضعيف، فحاول قدر ما يستطيع.
0: صحيح.
2: بس خلصت أنا في سؤال؟
0: لا لا، جميل، أشكرك إنه بدأت.
2: أنا أهدر وأنت ساكت.
0: لا أنا أسمعك ومنسمك بصوتك وبكلامك يا أحمد. صح، أنت بدأتها إنه الشخص يلجأ إلى ربه.
2: نعم.
0: وهذا أجمل شيء. بس يقول لك أنا أشي شخص يكون هذا بالبداية، هو صح يطرح رئيس يسجد يصلي ودعا وشكى لله عز وجل، بس يقول لك أنا أشي شخص يفهمنا، يرد لي كيف أسوي، كيف أفعل، أنا في مشكلة. افتهم لك قصدي؟
2: يعني الآن هو الواحد أصلا في حالة بحصة، بتروح يعني بتروح وانت تشعر أن البني آدم هذا جالس قدامك بتكلف مشكلة.
0: صحيح.
2: تمام، يعني وكأنك تشعر انه يتأفأف منك، بتكلمه وانت يعني وهو مش طايقك، وانت تحس هكذا. انا اشتي واحد قلبه وسع نفس يجي يستقبلنا ومبتسم تفضل عليها ما عليش يا ابو حميد طول قلبك يا ابو حميد الدنيا بخير يا ابو حميد تعال معي تعال بنشرب قرص شاي يعزمنا هنا تعال يغير لك الجو يغير لك يعرفك يفهمك واحد يفهم الوضع
0: حصلت يا حمد حصلت شخص زي كذا حصلت شخص زي كذا
2: حصلت شخص
0: انه معك مشكله
2: والله يا اخي انا اللي من حولي انا اللي طبطب لهم
0: الله
2: لكن انا ما من يطبطب لي يا اخي ما فيش معي الا عدنان يطبطب لي
0: اهلا وسهلا باي وقت
2: عدنان شكرا جزيلا في سؤال ثاني
0: اشكرك يا احمد اشكرك يا الغالي
2: حبيبي
0: الله يحفظك يا احمد
2: بنعطي فرصه للباقين
0: ان شاء الله
2: يلا شكرا حبيبي
0: في امان الله طبعا احمد بداها انه لما انا اشكي لله عز وجل نعم هذا هو الفرق الكبير بس في أشخاص آخرين يقول لك أنا بشكر الله عز وجل بس أنا أشتي شخص يعني أنا في زنقة قد يعني أحيانا بعض الأشخاص مش عارف كيف يتصرف خلاص يعني غيمة سودة أمامه الآن كيف يرجعها بيضاء فيا أنه يجد ملاك سبحان الله هو ربنا غلطك أنت لما بتشكي لله عز وجل ربنا بيرسل لك شخص بيحل لك هذه المشكلة فالله عز وجل قريب من عبده والعبد لازم يكون قريب من الله عز وجل فليش أنا طرحت هذا السؤال إنه أروح لمين ومن يسمعني من ينصفني ومن يفتح لي الباب في كثير يقول لك لا أنا والله تتقفل الأبواب في وجهي أحمد يقول أنا مش لاقي أحد لكن الآخرين يلقوا لعندي وأنا أطبطب لهم وأحل مشاكلهم هذا شيء جميل وربنا يكون لك الخير والسعادة يا أحمد انك تفك أزمة اشخاص يعني بجد يعني احيانا حتى انا مش انه يعني احيانا تمر علينا ظروف تمر علينا مشاكل فمش عارف كيف اتصرف فاشتي شخص افضفض له فانا عندي شخص يعني عندي شخص قريب في الحمد لله وربنا يديم وجوده في حياتي هي الكريمة العزيزة أختي فيعني لما نوصل في أي مشاكل ولا أروح ألجأ لها ونحل المشكلة وبعدين أقدر أواجهها فهل أنتم أيضا معكم أشخاص قريبين وتقدروا تفضفضوا البعض نشوف أم حمزة حفظها الله ورعاها ونتمنى لها الشفاء العاجل وكفي أنها موجودة معنا يا أم حمزة
1: حيا وسهلا
0: كيفك أستاذ الكل
1: الله يحفظك يا دكتور نفساني دكتور الراحة
0: الله يستر عليك يا أستاذ الكل
1: وعليك يا حبيبي تحياتي لك للمتصلين
0: الله يحييك يا رب
1: ولبرنامجك جدا الحلو وشاهدتي فيه مجروحة يا عدنان
0: على عيني ورأسك
1: بالنسبة لموضوع اليوم أحيانا كل واحد مننا تجيله على ضيقة تجيله على حيرة يحتاج لإنسان يطبطب يحتاج لإنسان يسمعه فأني كنت في مراهقتي كانت أمي الله يرحمه هي صديقتي وهي الأم وهي الرفيقة وهي كل شيء يعني أنا أحس أنني في فترة مراهقتي ما كانتش عندي أخطاء كثيرة لأنني كانت صديقة لأمي
0: حلو.
1: ولما كبرنا وكذا وصديقة أمري الآن من 4 سنين أنا كنت في قرار صعب أنني أتخذه لوحدي فلقيت لأعز صديقاتي ووقفت بظهري وقفة لحد الآن قال لي خذ القرار وما تخافش وأنا بظهرك وبالفعل هي بظهري
0: حلو
1: ساندتني أيوة ساندتني جدا جدا فوق ما أتصور وبقت بظهري ولا زالت لحد الآن بظهري لأنه كان قرار مصيري خايفة اتخذ فيه قرار ورجع أندم خايفة أرتاجع برضو بندم فكنت في غيرة جدا جدا فهي ما شاء الله عليها يعني قوتني وحست في بي صديقة عمري يعني حست فيني وبقت يعني بظهري وقال لي اتخذ القرار يا أم حمزة وأني ورايك وبالفعل اتخذت القرار وما شاء الله هي ورائي لحد الآن وأني لي 4 سنين يا عدنان رجع عمري 25 سنة
0: العمر كله إن شاء الله وأنتم مع بعض
1: حبيبي الله يصدق يعني صالحت مع نفسي
0: حلو.
1: صالحت مع همومي مع مشاكلي صادقت بقيت إنسانة تانية تغيرت والتغيير بدري بفضل الصديقة هذه اللي لحد الآن هي واقفة ظهري بكل صغيرة وكبيرة
0: يا سلام
1: بعد الله طبعا أكيد
0: بعد الله عز وجل أكيد يعني مش أنا الحالي أنه معي كريمتي اللي أقدر أفضفض لها وأنتي أيضا يا أم حمزة معك صديقتك وصديقة العمر شيء جميل
1: أيوة جدا أني وخواتي صديقات وكذا بس أحيانا الإنسان في خصوصية تكون مرة ما تقدرش تتكلم على ألم قدام خواتك
0: أكيد.
1: وأخوانك وكذا
0: صحيح
1: فهذه الصديقة لنا يمكن قريب 40 سنة
0: ما شاء الله
1: ما قد يوم انجرحت مني ولا هي انجرحت مني، ما قد يوم يعني حصل بيننا سوء تفاهم.
0: يا سلام عليك.
1: كل واحدة تلتمس الثاني العبرة، رغم إن إحنا شوف يا عدنا ما نلتقيش يوميا، إنما متواصلين بالتلفون كأن إحنا نلتقي يوميا.
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله ربنا لما يحبك يبعث لك الصديق اللي يطمنك اللي يسندك اللي يحبك اللي يحافظ عليك. فالحمد لله على نعمة الصداقة، اللي يقول ما في الصداقة لا في،
0: لا لا في،
1: في صداقة لا في موجودة.
0: أكيد.
1: إذا كنت أنت إنسان مخلص وإنسان طيب وهي كذلك تبادلك نفس الشيء، فالحياة بخير إن شاء الله، ما فيش أيها مشاكل.
0: أكيد.
1: وتحياتي لك وللعشر الدقائق الحلوة اللي أقضيها معك.
0: على رأسي.
1: وأنام وأني بجد أحط رأسي على المخدة وأني بجد مرتاحة جدا. شكرا يا عدنان.
0: الله يحفظك استركل.
1: تحياتي لك يا حبيبي.
0: الله في أمان الله. طبعا والحمد لله لقينا أم حمزة هي اللي تتحدث وتقول أن هناك صديقة لها 40 سنة. يعني شوفوا على شيء جميل، في ما فيش أحد يقول لي لا ما فيش. يعني أنا من كريمتي وأيضا معنا شخص آخر، طبعا منواصل ما قيل نصف ساعة لبرنامج دردشة، ونشكر أحمد ونشكر أم أحمد أو حمزة عفوا، ونشكر كل اللي بتواصلوا معنا، لكن فاصل قصير ومن ثم نواصل.
3: معنا وصولك أسرع.
4: وصولك أسرع
3: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
4: في عالم الإعلان.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
9: بدافع للعمود الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب جمهور عدنية FM على التردد 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع في حلقة هذا اليوم من برنامجنا المسائي دردشة، والذي كان بعنوان أروح لمين، من يسمعني، من ينصفني، ومن يفتح لي الباب. كان في البداية أحمد اللبناني العزيز الغالي قال أنا ألجأ إلى الله عز وجل، وهذا شيء مالوش يعني رجع. من طرق باب الله عز وجل ربنا يأتي بشخص يحل مشاكله. في أشخاص يقول لك أنا أطرق باب الله عز وجل وبعدها يأتي لي بشخص. أم أحمد معها صديقة، ربنا يحفظهم لبعض، كل واحدة تحل مشكلة الثانية، وهذا شيء جميل، لأنه أنا أوصل عند الشخص أو تحصل لي مشكلة مش عارف كيف، زي ما قلت هي غيمة سودة، كيف تتحول مش عارف. نشوف الأستاذة منى إيش بتقول. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا.
0: يا مرحبا أستاذة منى، تفضلي.
1: يا مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
1: يسعد مساك عدنان، ومساء الخير للمتصلين كمان وجمهور عدنية بالكامل، لكم التحية.
0: الله يحييك يا رب، تفضلي.
1: أروح لمين وأقول لمين ينصفني منك؟ وأنت تقول أروح لمين أروح لمين، ذكرت في بالي هذه المقولة للأغنية الشهيرة تقريبا أم كلثوم تقريبا.
0: أيوة أروح لمين
1: أكيد. طبعا يا عدنان سمعتني أم حمزة وسمعت أحمد وسمعت كلام منك كمان، وتحية لكريمتك وتحية لكل من يشتكي لحد قريب منه ويحس أنه ملجأ أو يعني خفف عنه. أكيد الله ملجأنا الأول، هذا لا محال أكيد. نعم. لأنه نفسك هي أصلا يا عدنان بين أيد الله.
0: صحيح.
1: أنت قبل ما تتكلم الله هو عارف أصلا إيش اللي أنت تشعر به من مشاعر، من مشاكل، من من من اللي حولك يضايقوك، من المشاكل اللي تصادفك، كل شيء بإيد الله. أقصد بالله بيعرفه قبل أنت ما تتكلم، أقرب لك من عرق الوريد.
0: صحيح.
1: فهذا شيء يعني نحن مسلمينه. لكن مسألة أنه نلجأ لحد في أوقات يعني ما تقدرش تلجأ حتى لو كانت أمك مثلا كمنى. لو قلت لك أنه في مشاكل مثلا تحصل أو تتش مثلا بيني وبين زوجي، أفضل أني أكتمه أني ولا مثلا أعالجه بنفسي، أما أروح لا لأنه أحس أنه تتحسس وتزعل عليها وممكن يحصل بينها وبين زوجي تاتش أو تزعل من زوجي وأني بالأخير أني أرجع بالسلامة وما فيش أي حاجة.
0: صحيح.
1: صديقة لي قد تكون مقربة أيوة وكذا، بس في أشياء ما ينفعش أنها تخرج من من من من من, من مشاكل ومن هموم كذا. إنما أحيانا الأخت يعني لو عندك أخت أو أخ يكون قريب منك، أحس أنه أقرب إنسان تقدر تعطيه كل ما بقلبك، لأنه وأكيد ما بيخرجش أي حاجة عنك. وإذا فيه زي ما قالت أم حمزة صديق، بس صديق صديق ده الزمن يا عدنان ما كذبش عليك، ما حدش عاد يلاقي الصديق اللي هو من صدق إلا إذا كان بني علاقتك معه على أساس قوي وخلاص عشرة عمر وكذا. أصبحت فعلا أحس أنه لابد أن يكون في جانب مظلم بحياة كل إنسان أفضل ما بيخرج لكل شيء زميل عمل صديق. وبعض الناس مندفعين بتقول لك لا برحله ويحل مشكلته ويسرع وكذا، وقد تزيد من الطين بلة وقت لجوءك لهذا الشخص، وقد يكون صديق أو قريب منك.
0: صحيح.
1: عرفت كيف؟ أنا من النوع اللي كمنا أفضل أولا ألجأ لنفسي. نفسي أنا عندي دائما جانب مظلم أو زي ما يقولوا كده صندوق أسود عندي، ما أسرع أنني أتكلم بالموضوع هذا، خاصة أنه أفضل أنني أشوفه أتأمل الموضوع ده أتكلم مع نفسي، أحس أنه هل هذا بين حد سهلة فعلا إذا صعبت عليه وما أقدر أنه أحس أني أخرج طاقة، ممكن أتكلم مع صديقتي أو خواتي أو مي أتجنب علشان مضايقاش، يعني برغم أنه أقرب إنسان القلبي تحيي لها.
0: الله يحيي يا رب، يعطيها الصحة يعني
1: إن شاء الله. بس يا عدنان تحس أنه الأمهات والأباء بدأت لما يكبروا بالسن بيصلي عن السن، تحس أنه لما يكبر المشكلة أو يحسوه بحرقة على أولادهم أكثر، ويمكن أنت بدل ما أنت تلقى لهم تريح نفسك أنت تضايقهم أصلا.
0: صحيح.
1: نعم. ومسألة الأصدقاء شفنا كثير من المشاكل وردة الفعل الغير طبيعية مع الأسف في الزمن تنعكس على أكثر، فالأفضل أنه أنا مثلا ألقى لنفسي أنه حل مشكلتي، أو أني ما أتسرع ما ألقاش لحد إلا بعد ما تتقفل علي الأبواب. وكمان يا عدنان أنصح كل من يسمعني، مش كل مشكلة تحتاج أنك تروح لحد، مش أكيد. كل مشكلة لازم طيب في حاجات وأنت مضطر أنك تستشير ناس من كثر ما أنت محتاج. أما في بعض أمور في بعض ناس خاص يروحوا على طول بحل ذا وذا وذا وعشرة وعدا الآن معنا ما شاء الله جروبات بالذات النساء مع الأسف يعني. فكيف أسوي شو بزوجي وفعل فعل كيف أختي عملت وفعلت يعني مخرجين المواضيع يروحوا منها بودب. لا حاول أنك أنت تشكي لله وتدعي لله وأنك أنت تهدأ كذا ريلاكس يعني وتحاول تفكر بالموضوع وتعرف الحل أنه لو قدر عندك أفضل ما تلقى لأي شخص آخر وربنا ما يحوقنا لحد إلا لله.
0: آمين
1: إن شاء الله ويستر علينا جميعا وتمسع على خير. شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا يا مسلا. أشكرك أستاذة منى وجميل جميل جميل أيضا اختلاف آخر من الأستاذة منى وهي تقول أنه أنا حصل لي مشكلة لا بنفرد على جنب. حلو حلو أنك تقدر أنت بنفسك أنك تحل مشاكلك بنفسك, هذا شيء أحييها. وهي بعد قالت إذا عجزت عن إيجاد الحلول بعدين ألجأ للأشخاص الآخرين, إنما هي قد حددت يعني أمها وقد الأب أو الأم لما تجي تحصل معك مشكلة أو أي شيء وتروح تقول لهم أحيانا تكبر المشكلة أنت تشي تحلها بالسريع, لكن لما تلقى للأب أو الأم تكبر المشكلة. لأنه هي ليش كبروا هي إحنا يقول لك أزعل على ابني أزعل على بنتي, أنا ما أشتيش أشوف ابني يحصل له كذا, أنا مش أشوف بنتي يحصل له كذا سواء كان مع زوجها أو حتى مع أخوها أيا كان, أو مشاكل بين الخوات ويدخل فيها الأب أو يدخل فيها أو تدخل فيها الأم. فحييكي أستاذة منى بجد أنك تنفردي على جنب وتحاولي أنك تحلي مشكلتك فيما بينك. إذا عجزتي عن حلها تلجئي للشخص, بس أنت لما تفكر لما تجلس مع نفسك وتفكر حتى بعدين إذا فضفضت أو رضيت أنك تروح عند شخص تفضفض له, إذا هو لقيت ردة فعل منه قوية أنت ممكن تقول له لا أنا كنت أنا بسوي كذا يعني تحاول تهدي مش تحاول تشعل النار لأنك جلست مع نفسك وفكرت وطرحت النقاط على الحروف. فأحييكم والله قد أحييكم وأشكر كل من يتواصل معنا واللي يسمعنا لأنه بتجاربكم هذه كثير من الناس تستفيد منه. ما طرحنا هذا البرنامج إلا عشان نفضفض مع بعض ونعرف تجاربنا وحادثنا وقصصنا ومشاكلنا وكيف نحل هذه المشاكل. فأحمد اللبناني حفظ الله قال أنا ألجأ لله عز وجل, كلنا نلجأ إليه, لكن يقول لك أنا ما حصلت الشخص. أستاذة أم حمزة حفظ الله ورعاها قالت أنا معي صديقة 40 سنة, يعني هذا شيء زي ما نقول بالنادر أنه تجد الصديق أو الصديقة التي تظل معك بهذا الكم الكبير. طبعا مستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم, ولكن خلونا نروح نستمع لمن أشكي لفيصل عبد الكريم ثم نعود لكم.

طبعا مستمعينا عدنا لكم بعد ما سمعنا أو غيرنا الجو للفنان فيصل عبد الكريم. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو أروح لمين ومن يسمعني ومن ينصفني ومن يفتح لي الباب. حين تضع أو تضيع معاملاتك بين المكاتب وتكرر أمامك جملة مش عندنا، أروح لمين؟ حين تبحث عن حقك فيرسلك الموظف إلى جهة وتحيلك الجهة إلى أخرى وتظل تدور في دائرة لا تعرف بدايتها من نهايتها، أروح لمين؟ حين تطرق أبواب المؤسسات ولا تجد من يستمع إلى شكواك أو يجيب عن سؤالك أو حتى يوضح لك الطريق الصحيح، تروح لمين؟ هل مكاتب خدمة الجمهور وجدت فعلا لخدمة المواطن أم أصبحت مجرد واجهة شكلية؟ وهل المشكلة في غياب الأنظمة أم في ضعف المسؤولية أم في موظف لا يدرك أن خلف كل معاملة إنسانا ينتظر حلا؟ طبعا هذه الحلقة كما تحدثنا أنه نفتح ملفات يمس حياة كل مواطن وكل إنسان ونبحث عن الإجابة عندما تغلق الأبواب وتتعدد الجهات وتضيع المسؤولية، نروح لمين؟ نروح لمين؟ نروح لمين؟ فاللي بدأها نروح لله عز وجل، ونحن هذا هو الطريق الأساسي الذي نذهب إليه، لأنه نشكي إلى الله من ثم هو يرسل لنا بشخص يقف أمامنا وأيضا يساعدنا في مشاكلنا. أم حمزة وجدت صديقتها بعد الله عز وجل أيضا، والأستاذة منى أيضا تلجأ لذاتها أول شيء لله عز وجل، هذا قد أكيد في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية تبدأ بذاتها تحل مشاكلها بينها البين، ومن بعدها إذا عجزت عن الحل ممكن تلجأ إلى والدتها حفظها الله ورعاها ويحفظهم لبعض ما ينحرموا من بعض. أيضا ككوني أنا أيضا ألجأ إلى كريمتي، فهذا شيء جميل أن نجد الشخص الذي نلجأ إليه. أحيانا تحصل لنا ضغوطة، تحصل لنا مشاكل، تحصل لنا زلات، تحصل لنا أشياء كثيرة، ولكن لم نجد الشخص المناسب. ففي أشخاص يقول لك أنا الآن لم أجد الشخص المناسب فأكتفي بحل مشاكلهم إلين ربنا يحول لي بهذا الشخص. بعض الأشخاص يقول لك لا أنا الحمد لله حصلت وهو سند لي وظل لي وكل شيء، وحلو ربنا يديمه على طول وما يحصلش بينكم أي اختلافات أو أي مشاكل يلغي هذه الثقة، لأن الثقة إذا اهتزت اهتز كل شيء. فتحية لكل شخص يجد في نفسه السبب الرئيسي الذي يحل مشاكله. إذا أنت أيضا زي ما أستاذ منى تحل مشكلتك بنفسك فهذا شيء جميل. إذا أنت تريد أن تلجأ إلى أشخاص آخرين، ولكن قبل أن تلجأ لازم تطرق الباب الصحيح، الباب الذي يفتتح لك ولا يقفل بأي يوم بوجهك من الأيام. فدائما نحن نبحث عن الأشخاص الأساسيين الذي يظل معنا على مدى الحياة، فلازم يتم اختيارهم بعمق، لأنه هذه أسرار، هذه كل هذه أشياء تخصك أنت، فإذا انتشرت

0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا فيك يا عبد الله.
0: مساء الخير.
1: يا مساء الفل والورد والياسمين.
0: ما شاء الله ابتعد يا استاذ
1: عدنان. الله يحفظك يا عبد الله. تفضل.
0: كل المواضيع تختارها يعني اسئله محيره.
1: ليش؟
0: والله شوف يعني الحلقه الماضيه اللي كانت يوم الاربعاء كانت يعني متى قلت وقابلناها اليوم يعني لمن نروح؟ هذه يعني سؤال ممتاز جدا. يعني تروح لله تعالى يعني وتلتقي الله تعالى
1: أكيد.
0: في بعض الله يعني بعض الله تشوف يعني أفضل صديق وأفضل يعني واحد مقرب لك يكون يعني مثلا يكتم أسرارك ويكتم إذا في معك أي تفضفض له بأي كلمة بأي شيء ما يروحش يخبر بها أحد. ولا في بعض الناس يعني تكلمه بكلمة يعني صح إنه ما يكلمش أحد لكن إذا أنت في أمام ناس ولا شيء يكون كذا يلمح لك تلميح قدام ناس قدام كذا. هذه مشكلة يعني على ذكر الإحلال. وبعض الناس يقول لك سرك في بير يعني وآخرته هذا البير كل الناس يسأبوا منه.
1: صحيح.
0: كلهم يخرجوا من هذا البير لكن في أصدقاء متميزين جدا يعني ما يخرجش ولا أي كلمة ولا أي فضفضة ولا أي سر ما يخرجوش لحد ولا شيء يعني ما يعلمش حتى هو ما يكلمش نفسه من نفسه ولا يفكر بالموضوع الذي قلت له. يعني إذا هو جنبك بيفكر وبيحل المواضيع عندما يخرج ينسي كأنه ما كلمتوش ولا بشيء.
1: سرك في بير.
0: أيوة.
1: طيب كعبد الله السامعي هل معك شخص تقدر تفضفض له ويحفظ أسرارك؟ هل معك الآن حاليا شخص عندما تحصل لك مشكلة ولا شيء هل تلجأ له ولا ما فيش معك؟
0: والله إنه الحمد لله يعني موجود اثنين أشخاص مش إنه شخص
1: يا واحد. يا السلام عليك. حلو
0: الحمد لله إنه في اثنين أشخاص
1: ربنا يديمكم لبعض. وحلو لأنه لما تجد الشخص إنه تلقاه لو تفضل له تحس براحة.
0: أكيد أكيد.
1: الله عليك يا عبد الله.
0: بس إنه في أذكر لك قصة كذا يعني عندما يكون مثلا في قصة يعني مثلا تكون اشتيت في فضل حاجة ومش تمام أحيانًا تتورط. يعني أذكر لك قصة إنه كان في ملك يقول لك إنه كان الأذان حقه طوال فكان يجيب يعني الحلاق يحلق له فالحلاق شاف إنه أذانه طوال وهذا الحلاق ما يقدرش يصبر يعني ولا على أي كلمة فيعني ما حبش يكلم أحد لأنه بيوصل له عند الملك ويعني بيقتل الملك فذهب إلى البير يعني وصيح إلى البير كان يقول الملك أذانه طوال الملك أذانه طوال كذا فتهياله الشيطان يعني بصورة راعي وجزع من جنب البير فسار يكلم الملك قال له أنه الحلاق يقول أنه أذانك طوال فقاله يعني يعني بصورة ناصح لهذا الملك وهو يبكيت وأوقعه بالفقر يعني ووقع بالقتل وقطعوا رأسه. يعني في حاجة تكون إذا ما تكون حاجة خطيرة ولا كذا ما تفضفضش ولا لأي حد.
1: لا أكيد هذا حاجات اللي فيها زي كذا تؤدي بحياتك إلى التهلكة هذه تستكفي إنك تحفظها في نفسك لأنه إذا قلتها ممكن تروح فيها. فيا سلام عليك يا سلام عليك عبد الله وعلى قصتك الجميلة وعلى الأمثلة الرائعة. أشكرك يا عبد الله.
0: شكرا لكم.
1: في أمان الله. طبعا عبد الله تطرق يا أنا أحييك يا عبد الله بقد يأتي بأمثلة لتثبت حلقتنا لهذا اليوم أو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. يعني زي ما قال عبد الله إنه لما اللي فيها ممكن تطير رقاب تطير أرواح هذا خلاص وجه شكوتك لله عز وجل وأطرق القفل ولا عاد تفتحها إلى أن يأتيك الفرج من رب العباد ويأتيك الحل من رب العباد لأنه بجد إذا فضفضت لأي شخص ممكن يأخذها بأسلوب إنه زي ما قال أيضا عبد الله ها يلمح له ده ولا ها يعني أحيانا هذه الأساليب برضو أساليب مع احترام الشديد غير مرغوبة إنه لو ما لما تجلس تلمح يعني أنت راح تدخل لشخص موضوعك أو قصتك وبعدين حصلت إنك تتقابل أنت في سوق أو في أي مكان أو في مجلس وأنت تتحدث مع الآخرين هو يجلس يلمح أو يجدل بالكلام هذا شخص تجنب الحديث معه لأنه ما دام يعاير قدام الناس انه بيتكلم ولا هذا تجنبه نهائيا ولا تحط راسك براسه ولا شيء. معنا اتصال.

0: ونقول ألو مرحبا.
1: مساك يا عدنان.
0: يا مرحبا، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: تفضلي.
1: دام فضلك، مع أن الوقت متأخر، شوف موضوعك اليوم خلينا نقول بالصميم يعني انتقلت لمن نروح لمن نسمع، هذا خليت المفروض يكون كل نقطة لحلقة لحالها. تمام. بدأت في وضعنا الحالي يا عدنان، جديد شوف سبحان الله الإنسان يعني يفقد الأولى ما بيقدرش يعني يحاول للثانية ولا للثالثة أصلا.
0: صحيح.
1: لو ما يفقد الأولى فما بالك إنه تكون الثلاثي في حالة في كل حال يعني نوعا. لكن الموضوع حساس بالذات في وضعنا الحالي يا عدنان، الموضوع جد يعني قد سبحان الله. حتى شوف لو ناخذ مثال ولله المثل الأعلى، حاليا يقول لك الإنسان لو ما يخرج من بيته قامت قيامته.
0: صحيح.
1: هم بالك إنه يروح مين ولا من يسمع له، من ينصت له، من الوجهة المنتظرة التي تحتويه خلونا نقول.
0: صحيح.
1: فقد حاليا لو يعني طبعا جيت لاخر الحلقه بس لما فهمتني زميلتي قالت الموضوع حساس يا ثاني، هو بيجي نحن اللي نعاني منه موضوعنا سواء كان شخصيا او اجتماعيا او حتى استراضيا على المجتمع. حل نحس منه هذا لازم تزيد مثلاً تزيد النزوح، يزيد الضغط النفسي، المعيشة، كلهم نتطرق لهم، بس الأولى تكفي يا عدنان صراحة، الأولى الجملة تكفي. فبيتنا إحنا نقول يعني بالأول والأخير، مع إنه الوقت يداهمنا، بس بالأول والأخير نقول إنه ما نفقدش أهم شيء إنه من يأث من رحمة الله، خلي سبحان الله روحنا بالله أهم وأول شيء.
0: أكيد.
1: يعني سبحان الله تحس إنه مهما ابتعدنا هو يعني شوف سبحان الله لو ما الشجرة ننزعها من أرضها يعني تيبس، والسمكة إنه قدام من الماء يعني تموت. فإحنا يا جماعة والله نفخ في بنا من روحه، فبالأول والأخير إحنا أرواحا لله، فسبحان الله كل شيء يتعلق، فنحن نعلق بالله رغم الضغوطات ورغم من اللي يحتوينا من اللي يسمعنا لمن نروح بالأول والأخير لأحد، يعني وله المثل الأعلى الله الواحد الأحد. لكن ما فهموني إني آسف بعض الحين يعني ما أقولش إني الآن أنا بجيب كمية التفاعل الإيجابية ودري ماش معلش، لا نمر بالغور تغيم علينا إحنا والدنيا نهاية، تغيم علينا إحنا نقول إنه الدنيا ليل من كثر العشم اللي نشوفها. بس معلش يعني رغم إنه تشتدي بس كلما اشتدت كلما أفرج، نقول الأول والأخير نرجع ونحن أرواحنا متعلقة في الواحد الأحد فقط. والله يسعد لي قلبك يا عدنان، شكرا جزيلا.
0: أشكرك يا سالي، أشكرك على إضافتك ولمساتك الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم. سالي تطرقت أيضا لزاوية مهمة، هي تقول إنه نلجأ لله عز وجل، هذا أكيد يعني كلهم المتصلين وأيضا اللي يسمعون الآن يقول لك نحن نبدأ لله عز وجل، هذا ما في بوش أي مفر وما في بوش أي شيء، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يخرج نحن من المشكلة أو من المصيبة أو من أي كان صارت في حياتنا. يا أنه زي ما قلت أنت بتشكي لله عز وجل بركعتين بسجدة تدعي لله عز وجل يا رب يعني كذا وتشرح، وربنا والله ما ينسى أي حد، أنت تلجأ إليه ربنا يأتيك بالفرج القريب وإن والصبر الجميل. ولكن يا سالي أنت قلت إنه الشخص يلجأ، تمام نحن نلجأ لله عز وجل، وبعدين بعد الله عز وجل في هناك أشخاص تحصل لهم المشكلة، لمن أروح؟ أنت قلت إنه في الموضوع الحلقة لحلقتنا لهذا اليوم اللي لمن أروح ومن يسمعني ومن ينصفني ومن يفتح لي الباب، هو أحيانا تجد يمكن تلاقي شخص واحد يعني جد اللي الشخص اللي انت بتلاقي هو بيسمعك واحد شيء، هو اللي يمكن ينصفه يقول لك لا سوي كذا وكذا وكذا. واحيانا سبحان الله لانه زي ما قلت انت بتشكي لله عز وجل، ربنا بيرسل لك مرسال، هذا الشخص هو الذي بيحل لك المشكله بعد الله عز وجل. يعني هذا رساله من الله عز وجل وهو الذي فتح الباب. طبعا مستمعينا في كل مكان كان ختامه مسك وختامه جميل مع سالي من تعز. أشكر كل من تواصل معنا وأترككم برعاية الرحمن، وانتظرونا غدا في نفس الحلقة في نفس البرنامج في نفس المواضيع، وأيضا إن شاء الله تكون القصص مليئة كثيرة كثيرة، ونتمنى تواصلكم معنا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته. من الإعداد والتقديم عدنان الشيماني، وتصبحون على ألف خير.
2: نفسي من الناس المجروحة.
3: عدن الجائر

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
4: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
4: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
4: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
4: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
3: 022-52-966 أو
4: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
10: لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
4: أنا بقى مش همشي من المكان ده غير لما أفهم كل حاجة، وليه محمد عارف حاجات سارة، ومحمد قالب على سارة، وليه سارة بتعمل حاجات غريبة ومحمد بيعيط ليه؟
3: ما هو اللي جاي ده صعب قوي يا حسام، احنا حنا اتشقلب،
2: اللي هو حرفيا
3: بقيت انا هو
2: وانا هي
4: او انا عبيط. المفروض اصدقكم.
2: كنا هنشرح لك ازاي ان في ساحرة عملت لعنة علينا، بقينا كل واحد في جسم التاني. ها ده حتى مخرج المسلسل والممثلين نفسهم متلخبطين،
4: فتحوروا عليا وتستهبلوني.
5: الحلقة العشرين. وجالك قلب تنام بعد كل اللي حصل امبارح؟
2: امال اعمل ايه يعني يا سار؟ ها اعمل ايه؟ ما تقلقيش يا سار، المره الجايه هبدل مع جسم تمساح وعد حسام من فخدته عشان قفشنا، وبعدين يصطادوني يعملوني حزام او جزمه بوط واخلص مني ومنك. ها ارتحتي؟
5: بجد ليك نفس تهزر؟
2: ما لازم اهزر يا سار، انا بكلمك وانا لابس كروب توب وبفكر اعمل شعري عند الكوافير ولا اشوف فيديوهات تعليم. ما لو ما حركتش هتجنن يا سار.
5: لا لا كفايه تهريج يا محمد، وتنايل قوم لازم نتصرف، احنا حياتنا بتبوظ بتتدمر، وبعدين انت خسرت صاحب عمرك. ايه مفيش دم؟
2: من امتى يا اختي بقيتي ملهوفه على حسام كده يا سار؟
5: الموضوع ملوش علاقه بحسام يا محمد، انا ما تعودتش اخسر، واحنا دلوقتي بنخسر كل حاجه وفي كل حته. انا مش هقعد احط ايدي على خدي زيك، انا هروح لحسام.
2: روح يا سار، روح الله يسهلك وفكك مني شويه بقى. ها واحمدي ربنا اني بروح لك الشغل اصلا.
5: انت بتروح الشغل عشان دي اول مره في حياتك يبقى ليها معنى، وانت عارف كده، واول مره يبقى عندك حاجه بتسعى لها اصلا.
2: ساره ما تهبليش.
5: حاضر انا نازله اشوف هعمل ايه، وانت من النهارده بره عني خالص.
2: بره عني؟ لا حول ولا قوه. انت بقى تساوي
6: دبل شيف.
2: دبل شيف. صباح الخير.
7: هي مالها دي بتبصي لي كده ليه؟
2: موني موني حبيبتي صباح الخير.
7: الله،
2: طب ما صباح الخير يا شركة نكد.
7: هم مالهم دول مش بيردوا ليه؟ نين ده ايه ده؟ هو ايه الشركة دي؟ واكلين سد الحنك ولا ايه؟ يلا ايمن وصل، السماجة هتعلى اكتر واكتر، بس على الاقل مضمون يرد، ما يقدرش يحرم نفسه من انه يسخف عليا.
2: ايمن ايه باش؟ ايه باش؟ صباح الفل عامل ايه؟ يابا على فكرة انا بكلمك، ما تبصلي كده وترد، في ايه مالك؟ مالك على الصبح؟
8: صراحة أنا حاسس إني بقيت بتعامل مع راجل، أنا مش فاهم فيه إيه. ده أنت كنت هادية وكيوت، لو أنت فاكرة إنك كده هتكسبي البورد تبقي هبلة. دي الحاجة الوحيدة اللي كانت في مصلحتك أنوثتك، دلوقتي بقيتي ذكر وفاشلة عادي.
2: إيه ده إيه ده إيه ده؟ في إيه؟ فاشلة مين يا ذكر الغوريلا الحزين أنت؟
8: ده اللي بقيتي فالحة فيه، شوية إفات حلوة بس بتعيش، وبعدين محدش بيترقب إفيهاته.
2: أنا هترقب شغلي على فكرة.
8: شغل؟ آخر مرة عملتي حاجة للشغل كانت إمتى؟ ها؟ إمتى؟ سأل شغل قال. عموماً أنا هنزل دلوقتي علشان عندي ميتنج. فاكراهم دول؟ فاكرة الميتنجز والحاجات دي؟ سلام يا سيد.
2: سيد؟ سيد؟ حتى أيمن بقى بيزعلني في الكلام؟
6: دبل شيف.
2: دبل شيف. انما على ايه النهارده يا شباب؟ مالهم دول كلهم بقوا بيجروا على الشغل من امتى يعني؟
9: لا بيجروا منك يا شبح.
2: مننا ليه؟
9: عشان ليفل الشبحانه والروشانه زايد قوي، والناس مرارتها ما بقتش مستحمله.
2: حتى انت يا منى بتروش معاهم؟
10: صراحه الكلام ده ضحكني، ما انت اللي عامله فيها ساره الابيض يعني في وسط الشركه، والناس زهقت من الدور ده. عارف يا رامز اخر دور مثلته كنت في مسرحيه الاميره والشعفاء في كي جي 2، بجد كنت مكسره الدنيا والناس كلها كانت مبهوره بيا والله العظيم.
9: طبعا كنت الاميره.
10: لا الشعفاء.
2: المهم يا نجمه خلاصي، وراك ايه بعد الشغل النهارده؟
10: رايحين كلنا اوتنج السوشي بتاع كل قبض ده.
2: من غيري؟
9: ما يا ساره السوشي ده خلاص ما بقاش ماشي معاك، احنا نجيب لك لحمه راس لسان فشه كرشه كده يعني.
2: دي كلها بقت حلويات فعلا وبتستظرف.
9: مش انت بس اللي دمك خفيف وبتقولي افيهات يعني؟
2: حلو قوي الكلام ده يا شباب.
11: هو ده تهديد يعني ولا ايه؟ هتعملي لنا ايه؟ هتجري على مستر صلاح ولا ايه؟ ما انت تشتكينا. بس حتى دول يا حرام قلبوا عليكي وما بقوش يعبروكي.
10: ما تهزريش يا رنا بالسرعه دي،
11: مش
10: حاجة بتدوم والله العظيم.
6: بقول لكم يا جدعان ما تيجوا نسافر ده ويك اند وبتاع واحنا كلنا فاضيين.
4: يا عم يلا احنا ورانا حاجة يعني. انا معاك للمريخ.
6: مريخ يا عم مش الدرجه دي يعني. ومحمد سندريلا لازم يمشي الساعه 11 كده كده.
4: لا لا هو كده كده فاكس محمد احنا هنروح.
6: حسام بيقول مش لازم محمد. ده الدنيا غريبه قوي يا جدعان. ده انتوا كنتوا يعني ما بتفرقوش بعض.
4: يا عم في ايه هو تحقيق وبعدين اعمل لكم ايه يعني؟ شفتوا اللي بتقولوا بقى طري واتقفلتوا منه.
6: طب بس يا عم خلاص بقى عشان محمد جاي.
12: ايه يا جماعه ايه الاخبار؟
6: اوفر قوي النشاط ده
12: يا عم. عادي اصل زهقان. بقول لكم ايه هتعملوا حاجه الويك اند ده؟
6: ويك اند اه لا مش عارفين اصل كنا لسه بنتكلم ومفكر كده يعني مفيش خطه ولا ايه حسام؟
4: لا عندنا خطه وكنا مسافرين الويك اند ده بس الشباب مش عايزين يقولوا لك. عارف ليه؟ عشان انت بقيت زي البنات يا صاحبي.
12: ماشي ترجعوا بالسلامه. حسام ممكن اتكلم معاك شويه؟
4: اتكلمي معايا هنا.
12: حسام بليز.
6: وفي يا جماعه مش فاهم حاجه الاجواء دي.
12: حسام ممكن تيجي معايا لو سمحت؟
4: ماشي.
12: ممكن افهم ايه اللي مضايقك؟
4: انا مفيش حاجه مضايقاني. انا بس بقول لك او بقول لك على اللي هم عايزينه وبشرح لك ليه ما حدش قال لك على سفريه بكره ولا حد هيقول لك على اللي بعدها ولا اللي بعدها. وانا ما اقدرش اقول لهم لا. ما عندهم حق.
12: تمام يا حسام. طيب ممكن نمشي نروح نتكلم في حته تانية افهمك كل حاجه بالراحه؟
4: لا اتفضل هنا او اتفضلي او شوف بقى انت مين فيهم.
12: حسام انا ساره.
4: هيا سارة.
12: انت ليه وصلتها للدرجة دي يا حسام؟ احنا عشرة عمر.
4: عشان انت واخوك اعتبرتوني عبيط وكل شوية واحد فيكم يشتغلني شوية وانا المغفل اللي في النص.
12: عمرنا ما كنا نقصد ده. عمرنا الموضوع كله ان الحكاية.
4: خلاص يا سارة خلاص. هي خلصت لحد كده وربنا معاكم بقى في الفيلم اللي انتوا فيه ده. وانسوا بقى ان عندكم صاحب اسمه حسام.
6: يا عم انت هو الفيلم العربي اللي انتوا عاملينه ده تكبرتوا الموضوع قوي. خدت الواد كملت عليه وماشي عينه مدمع فيه يا اسطى.
4: اسكت انت عشان انت مش فاهم اي حاجه.
6: خلاص خلاص يا عم انت شكلك معبي قوي.
13: دبل شيف دبل شيف.
2: ساره ممكن نتكلم تاني؟ احنا ملناش غير بعض برضو.
12: هاي يا محمد
2: انت عارفه ان حسام ما بيردش عليا
12: ولا انا. والجديد ان محدش من العيال عايز يتكلم معايا.
2: ايوه دول في الشغل كمان ما بقوش يردوا السلام حتى. انا مش فاهم ليه ولا ايه اللي بيحصل حتى. هما متضايقين من ايه يعني؟ الناس بقت تقول اني مسترجله قوي ومبقتش تحب تقعد معايا. وعشان شكلي بنت يعني خلاص ما ينفعش ابقى براحتي للدرجه دي. ده انا بقيت خايف اكل قدامهم. انتوا بتعيشوا كده ازاي؟
12: انا كمان مش فاهمه بتعملوا في بعض كده ليه. اي حد منكم يقرر يعبر عن مشاعره يبقى منبوز ويتقال له استرجل؟ يعني ايه راجل يا محمد؟ يعني ايه راجل؟ مش الراجل ده انسان برضو من حقه يزعل ويتضايق ويخاف او حتى يعيط يا سيدي؟ ليه بيتحاسب على كل ده؟ ليه انا كمان مضطر اجي على نفسي وانا بنت واجي على نفسي وانا ولد برضو؟ انتوا ليه مش بتطبطبوا على بعض يا محمد؟ انا محدش طبطب عليا من ساعه ما بقيت انت.
2: انا كمان تعبت بجد. انا طول الوقت بسمع انتقادات طول الوقت حاسس اني متكتف ولازم دايما اتصرف بطريقه معينه عشان ما يبقاش شكلي غريب. وحتى لما بعمل ده برضو بلاقي سخافه في كل حته مضطرة اتعامل وهندل وابلع حاجات كتير لمجرد ان انا بنت. انا ما كنتش فاهم ان الموضوع صعب قوي كده. انت ازاي مستحمله ده اصلا؟ ازاي بتتعاملي مع كل السخافه دي كل يوم في الشارع وفي شغلك ومع اصحابك؟ انا صراحه خلاص ما بقتش قادره استحمل حقيقي. مش قادر استحمل. مش عارف ايه اللي احنا فيه ده هيخلص امتى ولا هكمل ازاي انا
12: كده. يا محمد انت بتعيط؟ انا اول مره اعرف انك بتحس.
2: ايوه بتنيل عيط. انا بجد مش فاهم الناس عايزه ايه ولا اعمل ايه ولا هرجع جسمي امتى. انا عايزه ابقى راجل تاني. الموضوع صعب قوي يا ساره بجد صعب.
12: يا محمد عايز تعيط عيط. العياط ما بيعرفش راجل ولا بنت. لو حاسس بحاجه اعملها بس احنا ما ينفعش نطول في العياط يا محمد. لازم نتصرف بالمعطيات اللي معانا. خلاص نفضل زي ما احنا لغايه ما نلاقي حل. وان شاء الله ان شاء الله هنلاقي الست او يعني هنشوف هنعمل ايه.
2: صح.
12: اللي خلانا نعمل كل ده يخلينا نكمل للاخر. وبكره هعمل لك احلى حفله ستاند اب كوميدي في مصر وهتشوف. بس على الله لما كسبك ال 300,000 تفتكرني بكيس مكسرات صيني حتى. ما انا عارفاك معفن.
2: عامه انا بحبك كده كده ربنا يخليك ليا. وسواء انت انا او انت هتفضلي بالنسبه لي امي وصاحبتي واختي وكل حاجه يا ساره.
12: بس بقى يا زفت هتخليني اعيط وانا ما صدقت اوقف ماسوره العاب بتاعتك دي. ما تقلقش والله ما تقلق، انا اختك الكبيره بقولك هتصرف يعني هتصرف. امشي ورايا بس يا قمر وانت تشوف.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9 عاد الجائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عاد الجائف إم

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صباح الورد مع عليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية FM، لون جديد.
5: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن فيها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتس اب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
5: أخي المواطن،
6: أختي المواطنة،
5: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
6: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
5: شرب المياه النظيفة،
6: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
5: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
6: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
5: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
6: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
5: تغطية الطعام جيداً ومكافحة الذباب،
6: استخدام المرحاض.
5: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي.

وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.

moi, ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء ما

ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق.

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب

الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل. قلت ده حبيبي قلبي قاله، قلت ده حبيبي قلبي قاله. وإن

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

فرحنا وكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه.

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مرسوم الخطوينا.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.